0: محمد رمضان يستحق أن يكون الأعلى أجرا.
1: يعني محمد رمضان في اعتقادي في يقيني لا يحتاج لعدو، يعني هو عدو نفسه.
2: هل الشهرة ممكن تبقى النقمة بدل

0: قدروا في مخي ان هو يكون ولي العهد بتاعي.
1: يا نهار
2: ابيض، عن الهجوم وال زي ما بيقولوا النفسنه اللي حاصله حواليه، عنده شعبيه كبيره جدا.
3: واقف لوحدي وانت واصحابك ليا باصين.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 874-3419 أو 874-3420.

0: 101.7 راديو موال.
1: دوبوني وحيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى أه يا ناري من أفكاري

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكم.
3: اخر الاخبار والتطورات،
5: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
4: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان سمح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعبلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا ما تعرف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صباح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى طلة صباح اليوم وكل يوم. يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الأشياء المتجددة. وهذه الأشياء كلمة عامة، كل شيء أنت بتحسه منيح وحلو يسعد صباحك. صباح أينما كنت يا صديقي، لك التحية مع بداية هذا النهار، مع بداية هذا اليوم، سواء كان اختيارك الآن بإرادتك أو اختيار قسري أنك موجود في مكان غصبا عنك، برضو يسعد صباحك. وفي مكان اختياري كمان يسعد صباحك، مع أنه يمكن نسبة كثير كبيرة من الناس، أو نسبة معينة، لا كبيرة، موجودين في أماكن بشكل قصري، وتحديدا ساكني الخيام موجودين غصبا عنهم بهاي الخيام. بعض الناس اللي المفروض يكونوا ممكن بأماكن تانية قاعدين في البيت، لا روحة ولا جية ولا شغلة ولا عملة، العمال، بعض الإخوة، الأخوات، كذا، كمان قاعدين يعني لأنه ما فيش مكان أو ما فيش مشوار أو ما فيش طلعة أو ما فيش سبب. وأنا يعني موجود ننفذ مهمة صباحية، شادي حاسه غصب عنه قاعد، هيك شعوري الداخلي المبطن هذا. طبعا صحراء عنا اليوم، صحراء في الراديو كله، في كل الراديو. يا نمر خميس الله يسعد صباحك، خلص الايس ووتر، ابعت ولا تقول ناخده ابر. سعد اليوم مزهزه الله يستر، شو سبب الزهزه ما بعرفش، يبدو مخربطين في القهوة هو وشادي. الله يسعد صباح كل العاملين والعاملات على هالصبح في المؤسسات التعليمية، في المؤسسات الخدماتية، في المؤسسات الصحية، في المؤسسات الحرفية، في المؤسسات الأسرية، في المؤسسات الدينية، في المؤسسات الإعلامية، في المؤسسات الأهلية، في المؤسسات الأسرية، في المؤسسات الوطنية، في المؤسسات ال خلاص أبلش الجو فضائية والسياسية والعسكرية والمالية فتحت والبيئية والنسوية، هاي شغل أبو عدي، والرجالية. اليوم 2/7/26 الموافق ل 25 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. المالية تخفيض سعر البنزين 95% وقيمة نص شيكل بقرار من سموتريتش، يعني سموتريتش خفض سعر البنزين عندنا كمان. تمديد فترة التسجيل لأداء مناسك الحج حتى مساء الخميس المقبل. اليوم بدنا نحكي شوية انتخابات، الشروط اللي لازم تتوفر في اللي بده يروح يرشح حاله، يعني مين الفئات اللي لازم تستقيل من مناصبها ومن مواقعها ومن أماكنها إذا حاب تروح تخوض التجربة الانتخابية. هاي ساعدوني، آية بتقول الترفيهية، ونسمات بتقول الزراعية والصحية والإلكترونية كمان. صباح الخير. من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، راديو شو كمان ظل، شبكة الإذاعية الله يسعد صباحكم جميعا، من شاشة التلفزيون معا. لحتى الآن بتوصلنا مسجات ورسائل إنه وين راحت فضائية معا، موجودة على تلفزيون التفاعل. مدى وحضارة، مدى وحضارة، لازم نسجل أسطوانة نحط مدى وحضارة، ولكن في نفس الوقت هذا شعور طيب وجميل. بنقول شكرا على هذا الاهتمام، شكرا على هذا الحضور، شكرا على إنه يعني بتسألوا لحتى الآن وكذا، شكرا كثير على هاي الثقة، على هاي المحبة، أو على أي إشي، يعني شكرا لكل حدا. الكلمة شكرا منيحة. وشكرا لكل بني آدم منيح في هالدنيا نوعا ما، يعني منيح نوعا ما.
لأنه يمكن يكون منيح مع شادي وعاطل مع سعد. فهو يعني كيف مثلا أنت بتقلب على هذا الوجه بتشوف مراية، بتقلب على هذاك الوجه بتشوف رسمة، بتقلب على مش عارف وين بتشوف كذا. فأنت يعني بتعرفش الحدا منيح يعني من كل الجلات بتوقعش.

اجتهاد الخطيب وسعد هم يعني لا تغيروا ولا تبدلوا وقاعدين يعني على قلبي الله ونعم الوكيل وانا قاعد على قلبهم كمان ها جكر في بعض يعني. من استوديو راديو الرابع هذه تحياتي في الاعداد والتقديم عادل غريب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أنا بقول أكل بالجريدة وكروا آخر صفحة. أديداس تروج بجندي إسرائيلي مبتور الساق لعلامتها التجارية ودعوات عالمية لمقاطعتها. يعني خلصوا 8 مليار بني آدم يا أديداس، ما لقيتوش إلا جندي إسرائيلي بترت أثناء حرب يعني، وأثناء يعني أكيد قصف وقتاله يعني شيء من هذا القبيل. ما لقيوش إلا إيش اسمه، ما هو أنت ارجع للأصول بتلاقي نفس الفيلم يعني، ما بدأ تروج لنا أديداس مع إنه الجماعة الشباب كانوا لابسين كله أديداس والله. صح تريننج حولوا لماركة ثانية جكر فيهم ها تمساح لاكوستيا ما يمكن تكون أزفت لسه شو بعرفك، ما هي الماركات تايلمين ما يلهم في النهاية. المهم يعني هذا خبر في النهاية أثار ظهور جندي الاحتلال الإسرائيلي السابق شاليبون اللي فقد ساقه إثر إصابته خلال حرب غزة 2021 لشركة أديداس لخدمة الحذاء الفردي موجة انتقادات واسعة ودعوات لمقاطعة الشركة. يعني بقول لك وشو شو اسمه هذا وسط مقارنات مع آلاف الفلسطينيين الذين تعرضوا لبتر أطرافهم في قطاع غزة. وحسب ادعوت أحرنوت خدم تم في الكتيبة 931 التابعة للواء ناحل وأصيب بجروح خطيرة في 12 أيار 21 بعد استهداف مركبة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع قرب قطاع غزة قبل أن تبتر ساقه اليسرى ويخضع لعملية تأهيل طويلة ويعود لممارسة الجري بطرف صناعي. واختارته أديداس ليكون علامتها التجارية.

وسنيكرز يعني تطعم الذكاء الصناعي شوكولا لمواجهة الهلوسة. هذا إعلان بطريقة أثارت كمان الناس والدنيا وهيك, وبتقول لك إنه أطلقت وهي تابعة لمارس حملة ساخرة باسم هنجري آي, تنقل شعارها الشهير أنت لست نفسك عندما تكون جائعا إلى عالم الذكاء الصناعي عبر لوح شوكولا رقمي يمكن إرساله لروبوت المحادثة عندما يبدأ بتقديم إجابة غريبة أو غير مرضية. كلك خد سنيكر عشان تركز يعني.

أنا لازلت عند رأيي بس العلي بابا. وكان زمان يعني بس إنه برضو بتظل منتج من شوكولاتة بلادك لطع خدادك من منتجات بلادك طعم ولادك. أنا متأكد هذا المطربة مستوردة. بعرف انها مستوردة مش من عندنا صح؟

سعاد ولا فؤاد؟ يعني احنا في النهاية نشلنا سبها مش راحت طبعا. الله يسعد صباحكم جميعا متابعي ومتابعات هذا البرنامج من اخترتم مرافقتنا في هذا اليوم. من أجندة البرنامج اليوم موضوعين، إشي له علاقة بالانتخابات وإشي له علاقة بحملة أطلقها الزميل الصحفي علاء الرماوي عن الدين ومسامحة الدين وكذا، ولاقت كما ينشر على حسابه رواج واستحسان عند الناس، وبالأرقام بيحكي عن ملايين تم السماح فيها. وهون بنطلق هذا السؤال انه قديش حدا منا عنده استعداد اللي على شادي 300 شيكل كل كشادي خلاص روح مسامحك لله في لله اذهب فأنت يعني حر. وفي ناس بقول لك أكثر الناس مسامحة هم الطبقات البسيطة العادية، بينما الناس يعني البزنس قائم هو أصلا ما بعرف قديش إله على مين إله، هو بوكل محامي وهو اللي بيتبع هذا الموضوع، وما فيش يعني مشاعر بهاي القصة أبدا، لا مشاعر إنسانية ولا مشاعر دينية ولا مشاعر يعني أجنبية كمان. أمير البر يسعد صباحك، سناء صباح الخير، نسمات صباح النور.

على ابو زين النتشه سلامات. ابو اشرف ويوسف عمر صباح الخير. فاطمه تحياتي اهلا. اثر ابو ابراهيم مرحبتين. لنهار صباح الخير. ام عصام صباح الورد. نديم او ام نديم وام ابراهيم صباح الخير. والنور

الملعب بكست انا وياك. اللهم اجعله خير. شو اجت الماي؟ هذا كان مخبيهم اكيد صح؟ طبع طبع. هلا اسوأ انواع الموظفين هو اللي بيخبي شوية قهوة وشوية مية وشوية اشياء على جنب دايما. انت ولا شادي؟ شادي ما اسوأ منك. انت اثنين قطع غيار لبعض. اثنين خبي مية اللي هذول. هذا بصير حرب لازم تخلص منهم فورا فورا تخلص منهم. أو هذا طبع في سعد على فكرة، دائما مخبي شوية قهوة، مخبي مية، مخبي مش عارف إيش.

لا هاي ام هيثم لا مش شاطر لا شو لا اللي بخبي هذا مش هلا الاشياء بتنحط زي ما هي تخيل واحد يجي يخبي في بيته شوية كذا ولا ما في منه هذا الكلام ولا حرص ولا إله دخل في الحرص هذا اسمها لعانة حرصي هذا ما سماش حرص

غلبك موضوع تسجيل أبناء المعلمين لم يسجل لغاية الآن والجامعات بدأت الدوام. مصطفى إيش؟ لا الجامعات بلشت لسه لا، أو يمكن بعض الجامعات هلأ بدك تشوف هذه القصة وين. بوجودك إذا قدوة لكثير ناس تشرب بالشمال يا طيب أخ صرف الله العظيم. يعني أنت هلأ حتشرب بالشمال يعيب الشو مسحها. لا ما فيش إنه بكل ما أنت لقيت وفو فيش عندكم، لا في عندنا بس مخبي. أنت فاهمين شو؟ في بس مخبي. مش ما فيش، لا هو في بس يعني. طبعا يمكن حدا عطشان وما لكياش وما شربش. شفتوا ازاي؟ عمر الغلط ما بصير صح. هلا تظلوا تلفوا فيها شمال ويمين من هان ليوم ما غير قميصي. ابن الخليل اقعد زي امبارح على جنب، اختصر خلاص اليوم نورت.

انتو كل واحد يفتح عنده يوتيوب يحط الاغاني اللي بده اياها لما يطلع فاصل انسوكوا بقى حاجه. انا في بلد حدا بحب وحدا بيحبش, حدا بيقول اه وحدا لا, ما يطلبه الناس ما مش راح ترضيهم ولا ترضينا ولا ترضي حالك ولا ترضي حدا, كل حدا يحط اللي بده اياه. خلينا نروح لفاصل عشان انتو تحطوا اللي بدكم اياه. هاي شادي هيك اريح, كل من هو لحاله بده اياه بحطه. فاصل ولا الحديث بقية في طلة صباح.

انت شاطر هيك احسن حدا. انا من هون انا هلا بليالي هلا بجاد هلا بالجميع بالعبد. خلي شادي يحط أغضي ولا بقول لشادي إشي ولا ولا معني فيه ولا أصلا بديش أسمع بدي نزل الهيدفون هو في بلد وأنا في بلد.

0: 101.7 راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عمي دبر للناس يا عمي الصف، بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية، يا بتروحوا حلوا عنا بركوب شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. الحديث إذن التالي سيداتي وسادتي في هذا البرنامج حول موضوع الانتخابات. امبارح لجنة الانتخابات المركزية نزلت أنه المناصب اللي يجب أن يستقيل منها الحدا إذا حدا مفكر يروح للانتخابات وهو يتبوأ، لاحظوا لي على كلمة يتبوأ مركز أو منصب أو يعبي شاغر يعني موجود في منصب بده يستقيل ويتنازل عن هذا المنصب، إذا كان وزير، إذا كان مدير، إذا كان موظف في هيئة أمنية أو مدنية أو مؤسسة، يعني في وظيفة مدنية أو عسكرية يعني، وإذا كان في هيئات محلية كمان بده يستقيل، وإذا كان في هيئات أهلية كمان بده يستقيل، يعني بده يروع الدار. طبعا في نسبة كبيرة منهم بضل حاجز محله عشان إذا زبطت هي صار زبطت، ما زبطتش برجع. وبعرف ناس موجودين في وظائف لليوم أماكنهم محجوزة، يعني الكرسي فارغ، أقسم بالله العظيم كان الكرسي فارغا نعم، وعاد له بعد أن لم ينجح في الانتخابات. هلأ كديش هذه القصة هون نشوف نناقشها مع السيد فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية. سيد فريد صباح الخير.
1: صباح النور أخ عادل، تحياتي لك وللمستمعات والمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا. والله شروط هاي اللي منزلينها مبارح حول من عليه أن يترك منصبه إذا ما أراد الترشح للانتخابات، إذا كان من وزير وانزل تقريبا. حابب هيك لمحة سريعة نعدي عليهم، الله يعطيكم العافية. ويبدو الانتخابات بلشت مرحلة ما قبل الجد يعني.
1: طيب أخي عادل، أنا بشكرك على هذا المقابل اللطيف، وأنا دائما بحب أكون معك
0: صراحة. يا حبيبي يسعدك، أنا بتشرف فيك،
1: بحب أسلوبك في الحديث وبحس براحة كبيرة.
0: تسلم هذا من لطفك، تسلم.
1: تحياتي لك ولمستمعيك ومعجبيك،
0: خليك تسلم.
1: خلينا واحدة أولا، إحنا يلا. نشرنا الآن على موقعنا الإلكتروني كل ما يتعلق بمرحلة الترشح للانتخابات. مرحلة الترشح زي ما حكيت حضرتك أنه هي أحد المراحل المهمة، من أهم المراحل اللي بتمر فيها العملية الانتخابية.
0: نعم.
1: لأنه في هاي الفترة الناس الراغبين في الترشح من خلال القوائم يقدموا طلباتهم، وتبدأ تظهر أجسام قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل، ألا وهي قوائم المترشحين. يعني القوائم المترشحة بصير لها صفة قانونية.
0: نعم.
1: بمجرد تقديم طلب الترشح للجنة تصبح القائمة

0: لها صفة قانونية تشابه يعني الحزب السياسي، وبالتالي يعني خلال فترة الترشح أو ما بعد الترشح تبرز خلينا نقول شخصيات اعتبارية جديدة أو شخصيات قانونية جديدة اللي هي القوائم،
1: نعم.
0: ولها مصلحة مباشرة في العملية الانتخابية. لذلك هي مرحلة مهمة، هذا أولا. ثانيا هناك نوعين من الشروط التي ينبغي على المواطنين الانتباه لها المرشحين، يعني أولا شروط عامة تتعلق بالقائمة ككتلة، يعني كوحدة قانونية واحدة في مجموعة من الوثائق والأوراق المطلوب تقدم إلى اللجنة مع طلب الترشح تتعلق بالقائمة ككل، هذا النوع الأول. النوع الثاني كل مرشح داخل القائمة، طبعا مرشح أو مرشحة داخل القائمة تنطبق عليه شروط يجب أن يراعيها عندما يتم اختيار المرشحين والمرشحات.
1: تمام.
0: هلا الموضوع شوي طويل، يعني ما بعرف اذا بدي احكي على الاذاعة، بس انا بفضل انك انت تسالني.
1: انا بدي
0: احكي لك في كثير شروط ما
1: عظيم.
0: بعرف انت ايش بدك.
1: لا لا انا بدي احكي يعني انه فقط هناك الكثير من الناس ربما ان لم يكن قد انخرط فهو فعلا يفكر او ما الى ذلك، هل كل موظف يشغل اي منصب يجب ان يستقيل ويتنازل عن منصبه قبل ما يروح لا يقدم حاله في القائمة المعينة؟
0: شوف، أولا كل موظف على رأس عمله يتلقى مخصص من الدولة،
1: تمام،
0: يجب أن يستقيل ويرفق مع طلب الترشح ما يثبت قبول الاستقالة.
1: حدا يعني متقاعد؟
0: لا، المتقاعدين مش على رأس عمله. ما أنا حكيت
1: تمام. أوكي حلو، عشان ننسأل هيك أسئلة. أوكي تمام
0: بالضبط. هلا خليني بس أوضح هذا لأنه في شوية لغز عند الناس.
1: فضل.
0: الأسير اللي بأخذ مخصصات من الدولة أو الجريح أو المتقاعد أو حتى اللي بأخذ من الشؤون الاجتماعية، إذا بيكون يعني حالة اجتماعية بأخذ مخصصات لأي سبب ما من الدولة،
1: تمام،
0: وهو ليس موظف، يعني هاي المخصصات مش مخصصات موظف على رأس عمله،
1: حلو.
0: لا يلزمه يقدم استقالته أو أي شيء. إحنا بنحكي على الموظف يأخذ راتبه من الدولة
1: على رأس
0: العامة وعلى رأس عمله، هاي حطها تحت ثلاث شخطات على رأس عمله.
1: والله حطيتها.
0: هذا أولا. ثانيا الناس اللي بيشتغلوا واللي انتخبوا في المجالس البلدية، يعني أي عضو بلدية أو رئيس بلدية أو موظف بلدية أو مجلس قروي انتخب أو موظف، يعني لأنه بيعتبر موظف عمومي برضو
1: ياخد. أوكي.
0: هؤلاء يجب أن يستقيلوا. مين كمان؟ نيجي نحكي الجمعيات الخيرية،
1: جمعيات
0: والنقابات، المنتخبين، يعني مثلا مؤسسات المجتمع المدني، أي حدا في البورد في مجلس الإدارة،
1: تمام،
0: موظف في جمعية غير حكومية أو النقابات الفلسطينية باختلاف أنواعها يجب أن يستقيلوا. الفكرة الأساسية أخي عادل من هذا البند في القانون
1: إنه يكون
0: المرشحين كلهم عندهم نفس الفرصة،
1: تمام،
0: مثل ما تكون موظف على رأس عملك في منصب مهم أو رئيس مؤسسة مجتمع مدني أو نقيب الصحفيين ولا نقيب أي شيء، بيكون لك يعني تأثير على الناس غير على المرشح.
1: استغلال موقعك ومنصبك وظيفتك.
0: بالضبط. الفكرة أنه المرشحين كلهم يكونوا سواسية عندما يتقدموا عشان تكونوا فرصهم متساوية، بعدين كل واحد وشطارته.
1: هلأ تعون الجمعيات شوية والمؤسسات الأهلية وغيره أنه هم مجالس الإدارة كمان ولا الموظفين ولا الطرفين؟
0: أعضاء مجالس الإدارة والموظفين. وكمان المؤسسات اللي مش حكومية اللي يسموها مؤسسات عامة. يعني مؤسسات عامة لا تعتبر حكومية بالضبط، بس هي مؤسسات عامة أيضا موظفينها بنطبق عليهم ما ينطبق على الموظفين الحكوميين والعسكريين والآخرين.
1: يعني ألا يكون يشغل أي منصب، يعني تقريبا يعني هيك حاسس.
0: لا مش بالضبط، الشركات الخاصة،
1: ألا القطاع الخاص هذا شيء تاني.
0: الجامعات كمان، الجامعات الأكاديميين، الجامعات اللي مش حكومية، يعني مثلا جامعة بير زيت، جامعة القدس، جامعة
1: أكيد.
0: النجاح، كلهم هذول بحكلهم يعني يترشحوا. بالإضافة المهم كلش بيأخذ من الخزينة العامة،
1: 100% كمان شغلة اللي هي المطلوب منه من المرشح نفسه، يعني ليقدم للقائمة في شروط معينة له ولا القائمة الشروط هي الشخصية الاعتبارية بتصفي القائمة وتعاملكم مع القائمة الأفراد ما
0: لا إتبه. لا طبعا زي ما حكيت لك في شروط للقائمة،
1: تمام،
0: متطلبات بيجا كل شروط متطلبات للقائمة وفي متطلبات للمرشح. المرشح نفسه هو أهم شرط، يعني نبدأ في الشروط المهمة.
1: أوكي.
0: يكون عمره 23 سنة فأكثر، هذا أول شرط. الشرط الثاني والذي يكل أهمية هو أنه يكون مسجل في سجل الناخبين، يعني أي حدا مش مسجل في الضفة في غزة موضوع مختلف شوي.
1: صحيح.
0: بحق لوش يترشح إلا إذا كان مسجل. وكمان إنه يكون ما فيش عليه حكم قضائي بمنعه من المشاركة في الانتخابات.
1: تمام.
0: ويكونش عليه يعني حكم قضائي المقصود. بس هذا عنده أهليته القانونية يعني. هذه الشروط العامة الأساسية.
1: وبراءات ما براءات هاي كانت زمان تكون.
0: لا ما يكونش عليه حكم قضائي ما بطلب منه يجيب عدم محكومية. المفروض إنه هو ما يكونش عليه حكم.
1: ذمم مالية أقصد ذمم مالية.
0: ايش قصدك بالمالي؟ يعني لا مش البلديات مش زي البلديات.
1: ايوه هاي عشان نوضح كل النقاط.
0: لا لا مش مطلوب براءة ذمي. براءة ذمي للبلديات لها غرض انه هو داخل على البلدية.
1: ايوه نفس المؤسسة يعني يكون اوكي.
0: بالضبط. فهو التشريع اللي بيختلف شوي عن البلديات.
1: تمام.
0: انا عادل بحب بس اوضح مسألة.
1: تفضل.
0: اكيد. في كثير ناس عندهم لبس انه في ترشح على مستوى الخليل وترشح على مستوى جنين وترشح على مستوى نابلس وخنيونس وكل محافظة على حصة. هذا الحكي مش صحيح. الفكرة هي أنه حسب قانون الانتخابات العامة اسمها انتخابات عامة لأنه كل الشعب الفلسطيني في يعني الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس هم دائرة انتخابية واحدة. بمعنى أنه ما في حصص للمحافظات يعني ما مش لازم المجلس يكون فيه 10 من الخليل وخمسة من نابلس وسبعة من رفح. لا القوائم تقدم إلى اللجنة. القوائم هاي بتنافس على مستوى الوطن. يعني انت كناخب ما بتنتخب قائمة للخليل واللي في جنين بنتخبوا قوائم جنين. لا لا احنا كل الوطن دائرة انتخابية واحدة والمواطنين كلهم بغض النظر عن مكان سكنهم عندهم ورقة الاقتراع نفسها وينتخبوا قائمة من بين نفس قائمة المرشحين القوائم المرشحة. فهذا مهم لأن انا شفت على السوشيال ميديا قبل
1: كم يوم في ناس بقول لك حصة الخليل وحصة كذا
0: كداش حصتها وبيت لحم كداش حصتها. هذا الحكي مش دقيق.
1: هو يمكن ماخدينه من الـ يعني خلينا نقول التقسيمات القوائم الحزبيه او قوائم كذا
0: لهم حصص داخلها
1: بخصهم.
0: ولكن نتيجه الانتخابات لا ليس هناك اي شيء بحكير بس كوتا واحدة هي كوتا المسيحيين. يجب ان يكون في البلدية سبع مسيحيين. هذه الكوتا الوحيدة اللي في النتيجة ولكن ما عدا ذلك ما في حصص لمناطق اطلاقا. يعني
1: غزة قبل فترة كانت الامور لسه مش مبينة ولا اشي. هل في ارضية بلشت تبين بغزة ارضية انتخابية؟
0: شوف غزة احنا زي ما حكينا فترة التسجيل اتذكر طلعت معك على
1: نفس
0: في الموضوع. قلنا غزة والقدس ما بيلزم الناس يسجلوا في سجل الناخبين عشان يقدروا يشاركوا في الانتخابات سواء كمرشحين او كناخبين. هذا الامر ما زال على حاله يعني مضبوط انه يعني اهل القدس سيكونوا بامكانهم الترشح واهل غزة بدون ما يكون شرط التسجيل في سجل الناخبين موجود. هذا اولا. ثانيا نحن الآن فتحنا مكاتبنا في غزة. وظفنا الطواقم كلها في قطاع غزة وبدأنا بالعمل على يعني تحضير مراكز الاقتراع وسيكون هناك ترشح في الضفة الغربية بالتزامن وبنفس القانون وبنفس الإجراءات في قطاع غزة. يعني في عندنا مكتب في غزة ومكتب في رام الله. أي حدا بده يترشح من غزة أي قائمة مرشحة في منطقة قطاع غزة بتقدم الترشح لمكتبنا في غزة. اللي في الضفة بيقدمه في رام الله. وايضا احنا يعني طرحنا عطاءات قبل تقريبا اسبوعين لانتاج صناديق الاقتراع واوراق الاقتراع وكل ما يتعلق بالاقتراع في قطاع غزه عشان ما يكون عند اسرائيل فيتو انه تمنع نقله من رام الله لغزه وبالتالي يقول لنا الانتخابات. فاحنا كلنا بدنا ناخذ هذا يعني نعمل خطه بديله انه يكون اذا اسرائيل رفضوا نقل الصناديق من رام الله لغزه نكون صناديق الاقتراع
1: جاهزه في غزه
0: كله أوكي. موجود في غزه. نعم
1: كتير منيح. وهذا مؤشر على أنه الانتخابات في غزة قد تجرى برغم كل الظروف والاعتبارات الأمنية أو السياسية حتى المحيطة إذا ما يعني مشت الأمور حسب الخطة الموجودة. وهذا سؤالي الأخير أنه الأمور ماشية يعني خلنا نقول حسب ما هو مخطط له.
0: نعم الأمور يعني حتى اللحظة اللجنة تسير حسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه منذ بداية العملية الانتخابية. وبالمناسبة اليوم احنا بدأنا النشر والاعتراض مرحلة النشر والاعتراض فتحنا أكثر من 450 مركز في كل قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية لنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين. وهذا جزء من شفافية العملية الانتخابية إنه أي مواطن حقه يعرف مين الناخبين في منطقته في القرية والمدينة اللي بيعيش فيها ومن حقه يقدم اعتراض على أي مواطن يعني
1: بيطعن فيه
0: حق التصويت. ولكن مستند على يعني على شيء قانوني مش مش أهواء شخصية. إذا أنت مثلاً شايف إنه في ناخب مسجل في مثلاً
1: منطقة
0: وهذا لا يسكن في الخليل أو ما عندوش أهلية قانونية أو أي سبب تشوفه أنت يعني أو صحيح. موجود عندك إثبات عليه لازم تقدم اعتراض عليه للجنة. مرحلة النشر والاعتراض عموماً مش كثير الناس بيهتموا فيها يعني مش كثير أكثر المحامين والمرشحين هيك بيهتموا في هذا الموضوع. عشان هيك احنا بنركز عليها كثير, بنركز اكثر على المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله
1: الترشح
0: اللي تبدا يوم 26/9.
1: على خير ان شاء الله, والله يعطيكم العافيه ويسعد صباحك, مع جزيل الشكر لحضرتك ولكل العاملين في هذه المؤسسه لجنه الانتخابات المركزيه سيد فريد طعم الله. شكرا.

إذن هذا الملف سيدتي وسادتي نتابعه يعني مع كل مستجداته مع حضراتكم على الهواء مباشرة بكل مرحلة بمرحلتها، وللاستفسارات دائما بهالموضوع بكل موضوع بإمكانكم المشاركة على تليفون البرنامج 22-16-240 مقدمة الاتصال. ننوه لنقطة مهمة، امبارح كان في معنا تليفون بيحكي عن قصة، يعني أخ كريم بيحكي عن بنته راحت درست قبالة بمعدل 79.19، درست أول فصل ثاني فصل والصيفي كمان، بآخر الصيفي قالوا لها للأسف ما بزبط تكملي، لازم تحولي لتمريض دبلوم لأنه التعليم العالي ما حيصادق على شهادتك. طبعا احنا تواصلنا مع التعليم العالي وصار بكرة يحكي بهالموضوع، وحكى لنا أنه هناك إشكاليات كبيرة جدا في منطقة الخليل، تحديدا في جبل الخليل، مشكلة أنه موضوع المصادق على الشهادات، وكأنه يعني ما بعرف شو الطريقة اللي ممكن يعني توصل فيها الفكرة، وخصوصا في بعض الطلاب بيطلعوا يدرسوا برا، فصار الموضوع مهم وأنه الجامعة تتحمل مسؤولية يعني حسب ما قال، وهذا بيستدعي كمان أنه نوعي أكثر وأكثر في هذا الموضوع قبل ما تروح تدرس. اعرف التعليم العالي بصادق على هاي الشهادة ولا ما بصادق على هاي الشهادة، حتى لو قالت لك الجامعة اللي في الهولولولو أنه إحنا بندرسك طب ومعدلك 52 ويمكن 49، أنت بتروح تدرس زيك زي هالناس، بس بتيجي هان حامل ورقة لا بتقدم ولا بتأخر ولا بتم المصادقة عليها. هذا موضوع جدا مهم، جدا جدا جدا.

ميدانيا سيداتي وسادتي وللمتابعين، استشهد اليوم الشاب عمر محمد طوباس 20 عام واصيب 4 آخرين فجر الاثنين برصاص مستوطنين خلال هجوم على حجة شرق قلقيلية. وأعلنت الصحة منتصف الليلة الماضية عن استشهاد الشاب طوباس متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في البلدة. وقالت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بلدة حجة وحاولت الاستيلاء على أحد المنازل، ما دفع الأهالي للتصدي لهم. وأضافت المصادر بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ما أدى لإصابة 5 مواطنين بينهم الشاب طوباسي الذي أعلن عن استشهاده لاحقا. والشهيد طوباسي طالب في السنة الثانية في كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية. وتشهد البلدات والقرى الفلسطينية في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، شملت إطلاق النار واعتداءات على المواطنين ومهاجمة منازل وممتلكات. والأخطر من ذلك ما تحذر منه أيضا أوساط عسكرية وأمنية إسرائيلية من أن عنف المستوطنين قد يتضاعف وقد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الفلسطينية.

وفي القدس شرعت جرافات بلدية الاحتلال اليوم بهدم منزل يعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس، في أيضا عملية استمرار لهدم منازل المواطنين في القدس ومختلف مناطق الضفة الفلسطينية.

والله ما حدا نايم لا عرب ولا فلسطينية. ليلة دامية في جنوب لبنان يا شادي، 11 شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية، حيث أعلنت مصادر لبنانية عن استشهاد 11 شخص وإصابة 4 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. فجر هذا اليوم أيضا شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عرب سليم والنبطية الفوكة وكفر رمان، فيما استهدف الطيارات مسيرة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة في كفر رمان ما أدى لوقوع شهداء وإصابات. وفي دير الزهران استهدفت غارة إسرائيلية مبنى بعد دقائق من إصدار جيش الاحتلال إنذار بإخلائه، في حين امتد القصف المدفع إلى أطراف النبطية كفر رمان والجبل الرفيع وتلة الدبشة، وسط تصعيد متواصل في جنوب لبنان وخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية تحدث عن ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي من 2 أذار مارس وحتى 6 إلى 4362 شهيد و12378 جريح، والحصيلة الإجمالية حتى الآن منذ 8 أكتوبر 2023 8929 شهيد 30614 مصاب.

ملف آخر سيداتي وسادتي بعد الفاصل مع الزميل الصحفي علاء الرماوي والحديث عن حملة تنازل لله لحين ميسرة والتفاعل معها من المجتمع المحلي وكيف يتلقى ويتفاعل الناس مع هذا النوع من الحملات في ظل هذه الظروف، من أين وإلى أين وما الذي يمكن فعله من أجل تعزيز هذا النوع من الحملات التكافلية ما بين أفراد المجتمع. وللحديث بقية دائما في برنامجكم طلة صباح.

إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM. حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: أهلا ومرحبا بكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج، ونحن معكم دائما وأبدا عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني. من جديد ننتقل إلى ملف آخر سيداتي وسادتي. في الظروف الصعبة، الظروف المالية والظروف السياسية والظروف المعيشية والاجتماعية، كلها بتترابط مع بعضها بشكل يعني صعب وبشكل صعوبة على الناس بكثير مفاصل. وإحنا بنعرف أنه من 3 سنين تقطعت السبل بكثير من الناس، وأنا بعرف عدد من الناس لليوم عندهم كمية من الشكات الراجعة، بس هو كان مبرمج حاله لسنة أو سنتين يسد كل هاي المستحقات. صار اللي صار قبل 3 سنين وانقطعت السبل فيهم، اللي وقف عن شغله واللي بطل ينزل له راتب واللي كان متيسر في شغله وقفت وإلى آخره، فتعركست أمور الناس، فراحت الناس بمديونيات وإلى آخره. ولفترة تقريبا سنة كانت الناس ما ترفع شكاوى على بعض ومتحملة بعض، بعدين تحركت بعض الشركات صارت توكل بعض إخوة المحامين وقالوا إنه يعني إحنا الحياة كمان هذه حقوق ومش حقوق، وبعدين صارت حملة المتعثرين لأنه يعني شو الفائدة من إنك تحبس واحد 90 يوم وهو عليه ديون، كيف بده يطعمي أولاده قبل يجيب الديون أو يحصل الديون يجيب مصدر يعني يكون في مصدر رزق يسد هذه الديون. من يومين ثلاث والزميل الصحفي علاء الريماوي أطلق حملة يعني بعنوان تنازل لله لحين ميسرة، وهي من خلال يعني متابعة ومن خلال ما يعني ورد إليه من اتصالات ومن تفاعل، يقول بأن يعني ملايين من الشواكل كانت استجابة لهذه الحملة وتم شطب هذه الديون لحين ميسرة وما إلى ذلك. نتحدث للزميل الصحفي علاء الريماوي حتى يتسنى لنا ذلك، أو أقصد الاتصال به لنعرف، وتكون هاي نموذج لحملات. وإحنا بنطلع دائما وين في حملة موجودة في البلد، وين في مؤسسة عاملة إشي خير، وين في شخص رافع لواء معين، وين في حدا، عشان نعزز هذا الموضوع، نعزز فكرة التكافل، نعزز فكرة التآخي، نعزز فكرة التعاضد وفكرة التجمع. فإحنا بنكون مبسوطين جدا جدا وبنسخر كل وقتنا وقدراتنا وطاقتنا إنه إحنا نسلط الضوء على حملة هون حملة هناك وين ما تكون، عشان نعزز هذا المفهوم في مجتمعنا. وتكون القصة اللي عملها علاء إلها صدى في أكثر من موقع وفي أكثر من منطقة وفي أكثر من مدينة وفي أكثر من مكان وعلى مستوى الوطن وعلى مستوى يعني المحافظات كلها. ما بعرف إذا جاهز معنا نأخذ مشاركة قبل كمان. ألو،
1: مرحبا محمد.
0: مرحب، يا هلا، سلامات، تمام، يسعدك،
1: يعطيك العافية،
0: يا هلا.
1: أنت بتعرف بالجريمة البارح اللي صارت؟
0: لا.
1: هي صارت جريمة قتل في مدينة في قرية علار.
0: علار، نعم.
1: أصيبت الفتاة على يد شقيقها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وتوفيت على الفور.
0: رحمة الله عليها. مؤسف.
1: هاي كان تعرف المكان.
0: شو أعرف إيش؟
1: كان يعني أنت مش عارف، بس هي جريمة امبارح نكراء.
0: نعم.
1: نعم. رحمة الله. وإلى أولاد 2 يا أبو أحمد.
0: نعم. يعني أنت بس عشان أنه أعرف أنا بالخبر. أنا بعرفه الخبر يعني، بس ما فكرت أنه في تعقيب عندك على الموضوع يعني أو في.
1: لا لا، يعني الخبر جاهز. يعني
0: ولا إحنا شو قاعدين بنسوي
1: يا سيدي؟ بعين الله،
0: بعين رب العالمين،
1: إن لله وإنا إليه راجعون.
0: يعني أنا مرات شوف بحاول أركز على الأشياء الإيجابية أكثر من الأشياء السلبية، علشان إحنا يظل في عندنا شوية طاقة لنكمل فهل أيام اللي بنعيشها والحياة.
1: أنت عندي، أنت عندي،
0: أنا عندك وأنت عندي وكلنا عند بعض.
1: حبيبي أبو أحمد.
0: شو عامل أنت اليوم؟ كيف أمورك؟ تمام؟
1: والله يا أبو أحمد أنا بطلع على ألمانيا برجع، على ألمانيا برجع معاي.
0: أنت في ألمانيا هلأ؟
1: لا هون.
0: خلاص خليك عنا، خليك عنا شوية، خليك عنا، ولا ما أنت رايح.
1: لا يا ابو احمد،
0: خليك عنا، انسى، هلا احنا ما تخليناش لحالنا وتقعد تقول لي اقعد معنا، تصير بصير علينا بصير عليك.
1: والله انت ما قصرت معي لا كلياتكم يعني، وشكرا لكم على عملتوا معنا
0: يا زلمه. شو عملنا ولا عملنا ولا بدنا نعمل، بس انت خليك معنا خليك معنا برضو، يعني ينو لك من الحب جانب يا زلمه يا معطول انا الضحكه هاي عندي بتسوى الدنيا باللي عليها، ربنا يديمها عليك ويديمها على قلبك حبيبي
1: ابو احمد. ابو احمد
0: يا حبيبي يا نعم
1: يا ابو احمد، الواحد بيريح راسه
0: يا حبيبي بعين الله
1: بيريح راسه، ولكن الوطن الوطن
0: غالي غالي، الوطن غالي، بس نكون في المانيا بنحبه اكثر يا زلمه روح يا زلمه، روح من وجهي هلا روح من سلامات الله معك يا ابو محلى الوطن واحنا في الغربه يا ولدي يا الله. انت ودوني على امريكا، ودوني على امريكا وقعدوني هيك في احدى الولايات وهيك، وجابوا لي ارجيله ومع كم من شغله حلوه، وخذوا احكي لكم قصص عن الوطن، والله لنشف شعر روسكم منها، بس انتوا طلعوني وشوفوا شو بدي اعمل لكم في الوطن. لا عن ابو اللي بسب الوطن.

0: بقول لك شو يابا، محل القعدة تحت الحماطة يا. طب تعالوا قعد تحت الحماطة يا زلم. بقول لك إن شاء الله إن شاء الله، بس أنتوا استنوني وأنا باجي. طيب أتوقع صار معنا تليفون زميل صحفي على الرماوي لنحكي حول هذه الحملة التي أشرنا لها قبل قليل من باب تسليط الضوء على هذا النوع من أعمال الخير في مجتمعنا في ظل كل هذه الظروف السوداوية. إلا ما يكون في أزهار تتفتح، في مبادرات جميلة تستحق التوقف عندها ونسلط عليها الضوء من أجل أنه يعني تكون مرآة تنعكس على الجوانب الثانية. على الله يسعدها الصباح يا صديقي.
1: أهلا
0: أهلا وسهلا فيك، وإحنا فخورين وسعيدين بأنه هذا الصوت بيطلع يعني بهذا الحماس بهذا القوة بهذا الجمال الأخلاقي والديني والوطني بهذا الانتماء، أنه بنرفع هذا النوع من الشعار. تحكي لنا عن هاي الحملة علاء، وكيف إجات وكيف تفعلوا الناس معها؟
1: أولا بعد التحية إليك ولراديو رابعة وشبكة معاً،
0: شكرا
1: المشاهدين نعم والمستمعين جميعا. ويعني هون في نقطتين. النقطة الأولى، احنا أمام حدث كان مفصلي في القضية، وهي بدأت بمعلمة تعثرت بشك 2000 شيكل.
0: نعم.
1: وهذه المعلمة اتصلت وكان في شك آخر سيتم إعادته خلال ساعات أو أيام، وكانت تخشى أن يتم يعني تبليغ لأنه المحامي اتصل بالمعلمة وقال سأرفع ذلك إلى النيابة العامة إذا لم تقومي بدفع المال. فاتصلت راجية أن تتدخل. بالأمانة 35 ثانية كانت كفيلة بإنهاء الملف مع الرجل صاحب الشك، فهذا ولد لدي رغبة أنه قد يكون هناك حالات مماثلة وكثيرة. وزرنا أحد مكاتب الزملاء المحامين وتحدثنا مع النيابة العامة، ووجدنا أنه في عنا عشرات الآلاف من أوامر الحبس التي صدرت بحق مواطنين في الأراضي الفلسطينية. فجعل ذلك عندي هم أنه طب كيف يمكن أن يحدث ذلك. يوم الجمعة قررت أن أبدأ الحملة الساعة 7، وكان ظني أنه التفاعل سيكون بحدود عشرات ألاف الشواكل. أول نصف ساعة وصلنا إلى حاجز النصف مليون شيكل
0: ما شاء الله
1: من المسامحات،
0: ما شاء الله،
1: فقط كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي. ما وصلنا الساعة 10 إلا احنا وصلنا 2 مليون شيء. لكن وين المفاجآت كانت؟ المفاجآت انه المسامحة كانت من أناس بسطاء. يعني واحد تخيل عنده بسطة، البسطة مجموع ما عليها، ونعرف صاحب البسطة، المجموع المالي اللي عليها بتوز بجيش 700 شيكل. ان يسامح 200 شيكل يعني أن يسامح، تخيل أنت براس ماله
0: تلت راس المال راح.
1: فأنت وجدت شعب عظيم، شعب مميز. تخيل معي أخ من 48 يقول أستاذ علاء أنا هذا الملف كنت معطيه تعرف
0: محامي
1: تخليص في الداخل، وهذولا بتعرف قريبين من المافيا. بكل أنت البوس تبعك تبع هذا بتاع البسطة محارب. فأنا الآن بورجيك فيديو ودالي فيديو حرق قنبيالات وشكات بقرابة المليون شيكل، وقال هذول أتنازل فيهم لله وأشكرك أنك صحيتني، يعني أنا وين كنت رايح. فتخيل معي هاي المبادرات. وصلنا اليوم، يعني أنا كنت مقرر مساء أمس أني أغلق الحملة، وطلعت الفيديو صبيحة يوم أمس قلت خلص خلصنا. فلقيت ردة فعل الناس المسامحين مش الناس اللي بدهم يسامحوا كبيرة. تخيل من يوم ما أغلقنا وصل عدد التبرعات 2 مليون أو المسامحات. فقلنا نمضي، ليش نوقف مدام هذا التفاعل موجود وكبير؟ فليش نوقف؟ احنا اليوم وصلنا قبل شوي في حساب 8 نعم. مليون شيكل وشوي من المسامحات، يعني مش تأجيل حتى، مش والله هذا بقول لك أستاذ علاء أنا هروح والدتي، هذا بقول لك دفعا شر عني. ومن أجمل قصص الوفاء في مسألة المسامحة أخت غزاوية تبلغ من العمر بجوز 37-38 سنة، تبقى من عيلتها 3، هي أحدهم، إلها دين في الخيم اللي هي قاعدة فيها على 3 خيام. بتقول لي أستاذ علاء إحنا أجاني من باب خير 1000 شيكل أو 800 ودين الدراسي عشان يعني نجيب الأشياء البسيطة.
0: نعم.
1: فبتقول لي أستاذ علاء أنا لما شفت المبادرة أنا رحت على الفيم المحيطة وسمحت لله فيه. تخيل المتصدق عليه بسامح لدين له. الضفة الغربية من أجمل صور غير قصة البسطة والأخ هي امرأة, هذه امرأة ميراث عن أبوها أخذت كنه ميراث من 5,000 دينار, فجارتهم بدها تجوز ابنها فأخذت منها 3,000 دينار. كان العرس قبل أسبوع, يعني مش أجا أوانه ومتعثر السداد, لكن بتعرف وضعهم صعب. فخلق المهم راحت وباركت وقالت إن قوت 3,000 دينار لله عن روح والدي هو الذي ورث وأنا بجعله لله. تخيل أنت هذه المعاني الكبيرة اللي أنت بتشوفها واللي أنت بتسمعها, هذه بتنم عن عظمة شعب. عشان هيك أنا ندائي لكل من يسمعنا, وبدأنا قبل شوي بمناشدة للإخوة في شركات الاتصال. شركات الاتصال بتتفاجأ إنه كم الأوامر بالحبس الصادرة مرعب,
0: معظمها منهم
1: على الأقل 200 شيكل و 150 شيكل و 300 شيكل. ناس كانوا معك 4 سنين و 5 سنين خطهم تعثر 200-300 شيكل. يا أخي والله ما بيظهر. وأنا رجائي, وأنا بعرف بعض الإخوة في مجالس الإدارة منهم ناس عندهم خير ومقدرين, لكن يعني لم يعد مناسبا أنك تصدر أمر حبس على 300 شيكل لإمرأة. لم يعد, لأنه البلد واقع, يعني هذا مصطلح لا أحبه, لكن البلد في احتياج,
0: الظرف صعب جدا جدا جدا
1: جدا جدا. وانت شايف خاصة أخونا انت, احنا صحفيين لعلنا نطلع في جولاتنا مع الناس على تفاصيل التفاصيل. والله انه في ناس ما هي لاكي خبز, يعني يأتيها الخبز من أهل الخير.
0: يعني هذه الحملة كشفت المعدن الجميل, المعدن الكنز, خلنا نقول معدن هذا الشعب العظيم. وهذا بتعزز كمان أنه إحنا نفكر بطريقة إيجابية بكثير أفكار وبكثير مبادرات من هذا النوع. حتلاقي والمفاجئ, وأنا صدقني ما حكيت ولا مع حدا من يعني أمثالك إلا قالوا تفاجأنا بأنه كان البلد مشدود بقشة, يعني بس الخير مشدود بقشة. قبل فترة كان في حملة لشنط قلي, والله يا أخوي يعني فادي عبيده من أثر بيقول أنا بس قلت يا جماعة نوزع شنط 30-40 ألف شيكل, يلا خد روح جيب يلا كذا. هذا كان القصة بسيطة, بس واحد يقول يلا.
1: وهذا ما عهدناه إحنا في تاريخنا, في تاريخنا الفلسطيني عهدناه على مدينة الخليل ومحافظة الخليل. الخليل وأنا أظن ما زال الخير فيها ومستمر لأنه أهلها من المعدن الطيب والكبير. محافظة الخليل دائما كانت سباقة, وأنا عبرك اليوم أنا بقول خاصة تجارنا في الخليل وأصحاب الأعمال, لأنه يعني على الأقل نصف الاقتصاد المتحرك في الضفة الغربية من محافظة الخليل.
0: نعم.
1: أنا أتمنى

0: قلت قبل شوي في فرق بين العدالة والحق، وفرق بين أن حقك يهدم حقوق آخرين. وأنا بدي أذكر لك القصة المؤلمة. امرأة تبلغ 25 سنة من عمرها، يعني عندها 3 أطفال، زوجها بدأ مشروع صغير انكسر يا أخي. وأنا يعني شو رحت على المكان عشان أشوف التفاصيل وصدقية القصة. 10,000 شيكل حبسنه الآن موجود في النظارة. طب هاي البنت ال 25 الذي لم يعد لديها معيل وبتستنى طرد غذائي يفوت أولادها اللي بدهم يروحوا يعني على الروضة. طب يا أخي يا صاحب الحق أبو العشر ثلاث شيكل، أنت عارف أي وجع خلقه؟ يعني كان بالإمكان أنه إن كله يا عم ناخذ لك كمان 4 أشهر، كان بالإمكان أن قصتهم 300 شيكل في الشهر. طب ما هو مجموع الآن كان يشتغل في الداخل وانهار وضع الزلم، مشروع انهار. طب ما الذي يمكن أن نفعل؟ طب سجننا المرأة، ما الذي يمكن أن تفعل؟ 25 سنة وين تروح؟ تدق أبواب؟ وإحنا خاصة بناتنا وأخواتنا ونسائنا كريمات وعزيزات نقبلهنش الذلة، والله ما بنقبلهن، لأنه كل أخت تتوجع يمكن أن تخلق عندنا وجع. نتمنى أنه يكون في تفاعل
1: إن شاء الله.
0: يكون هذا التفاعل حقيقي، ونأمل أنه يكون في هناك مساحة من الفعل الخير لنحصن مجتمعنا اللي بيحتاج فقط لابن البلد يحمله.
1: وأنا بدي أستغل وجودك أستاذ علاء لكمان نوصل المسج أنه نعم الصورة يعني بظروف المالية والسياسية والأمنية هي سوداوية وشوي صعبة وكذا وإلى آخره، ولكن هناك إشراقة شمس في الجانب الآخر، في الجانب الإنساني، في الجانب الحياتي، في الجانب التكافلي، والبعض أحيانا بعتم عليه أو بحاول يسكر عليه أو بكل يعني ممكن له أسبابه. يعني إحنا ما بدنا كمان نلوم الناس كيف بتفكر بقدر ما أنه نحاول نشيل شوية غشاوة ونقول لا في والله في بوادر خير، في بذور خير موجودة في البلد كثير، كيف ممكن نسلط الضوء عليها؟
0: يعني أنا جدا جدا مسرور من السؤال والله. يعني تخيل أنت في نص ساعة، في نص ساعة صبح من أنا صليت الفجر ونشرت أول مسامحة،
1: نعم،
0: 500,000 شيكل مسامحات من الفجر حتى الساعة 10. يعني أنت أمام شعب عظيم، شعب مستعد، شعب يعني يألف بعضه البعض. وزي ما حكيت احنا شفنا بعض الإخوة المبادرين ما كانوا بدنا شنتات إلا اليوم بجوز الضفة الغربية وزعلوا على الأقل بجوز وزعلوا 200,000 شنتة.
1: صحيح.
0: هذا ينم عن حجم عظيم. يعني سألت أحد اليوم وأنا قبل قليل سألت عن مبادرة صغيرة فاتصل علي صاحبها من أمريكا، من الولايات المتحدة، من عائلة من رام الله.
1: نعم.
0: بكل يا أستاذ علاء أنا وعشوتي تكفلنا بكل أقساط المدارس في منطقتنا اللي موجودين فيها.
1: الله.
0: وأنا بدي أقول لك أستاذ علاء بشارة أخرى، ورجاء أن ما تقول اسم البلد ولا اسمي عشان ما يعرف إنه أنا. إحنا تكفلنا في كل أولادنا في البلد في الجامعات بنسبة، كل حدا بيجيب 70 فما فوق في الجامعة إحنا بندفع قسطه.
1: قديش الإشي حلوة، قديش هذا بيعطيك طاقة لعشرين سنة لقدام وتتحدى ظروف أصعب من هيك كمان، وبعطيك طاقة. بعطيك
0: رجل أعمال رجل أعمال واحد في الخارج حل مشكلة بلد.
1: صح.
0: إحنا اليوم عندنا رجال أعمال مقدرين ورائعين، بس بدها بس شوية نخذ القصة.
1: والاقتداء الاقتداء حلو، إنه إحنا نقلد بعض في الأشياء، يعني إحنا نقلد بعض بس في الأشياء السلبية، كمان نقلد بعض في الأشياء الإيجابية، وفي مبرر أخلاقي وطني وديني الأهم من هذول الثنتين، إنه في مردود ديني. أنت لما بتسامح لوجه الله القصة دينيا بدها يعني بدها قاعدة طويلة لنحكي بأبعادها وآثارها وقديش هذا الموضوع. كنا إحنا مش خطباء جوامع، بس الموضوع جدا دينيا يعود على صاحبه وعلى المسامح. من سامح لله فهو مش حيكون أكرم من الله، الله حيكرم عليه بأضعاف مضاعفة.
0: وعبر صوتك كمان بدي يعني أنوه خاصة الإخوة المهتمين بالسوشيال ميديا.
1: نعم.
0: تعرف إحنا كل شعبنا اليوم اللي ما عندهش فيسبوك عنده تيك توك، اللي ما عندهش تيك توك عنده
1: كله أونلاين.
0: كله أونلاين. أنا بتمنى عليكم القضايا السلبية اللي في المجتمع هي قضايا موجودة وما بنقدر نحكيها.
1: نعم.
0: لكن خلينا نتفاعل في القضايا الإيجابية، خلينا نكتب عن القضايا الإيجابية، خلينا نكون مبادرين في التأثير.
1: صح.
0: والسوشيال ميديا مؤثرة لا نستطيع أن ننكر ذلك.
1: صحيح.
0: يعني أنا شو بدي في قصة نضل نردح لبعض؟ شو الفائدة؟

0: فلان عمل وفلان سوى والجهة الفلانية نامت والجهة الفلانية نامت الذي يمكن أن يؤثر. إحنا قاعدين نهدم معنويات بعض. أنا أمنيتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا أكتب أنت أخي أنت تكون المبادر انساك من على الرماوي كان في إشي حملة اسمها تنازل لله أنت سميها تنازل لأي شيء بتشوفه وابدأ بحملة على مستوى قريتك على مستوى مدرستك على مستوى جامعتك على مستوى مكانك خلي الموضوع تكافلي. أقول لك أكثر من ذلك أنا بدي أحكي بشكل واضح إحنا دخلنا أولادنا رحنا اشترينا لهم أواعد إحنا اشترينا لهم بنطلون ومريول ومش عارف إيش والله في عائلات على مقدار 100 شيكل ما قدرة
1: صح
0: أنت بتقدر تجيب لك ولد من هالولاد اللي مش قادر أبوهم يشتري لهم إلك تعتبره ابنك في في دخلة هالمدارس والله إنه يروح ابن في أواعي أنا بقول لك طبيعة هذا اليوم صور لي أب أولاده راحوا في أواعيهم تبعة السنة الماضية والله إشي بوجع القلب الأولاد بيعيطوا بدهم مش يروحوا لأنه معوش 300 شيكل يجيب أكل بوت اليوم معروف في السوق ب70 شيكل هاي 210 وبده بنطلون كمان ب50 هاي صار بده كسوتهم ب500 شيكل والرجل لا يملك لا يملك لأنه موظف موجود في الحكومة راتبه بعد خصم القرض صفى 1100 شيكل هني أكل هني فواتير هني شو مشان هيك لا احنا نروح للجانب الآخر تعالوا نسند بعض مرات بلوزة بجوز ب50 شيكل ممكن تدخل فرحة على ولد
1: صح.
0: يا الله ما أجمل جبر الخواصر يا الله ما أجمل والله البويتات اللي بتوصلني والله يا أستاذ إنه فيها بكاء الله يجبر خاطرك أنا أتصل فيه فلان لأنه أنت سامح لولا خصوصية الناس والله
1: نعم.
0: لأنشر بعض الأصوات كيف تفرح والله أنا ما شفت هذا الفرح في حياتي كما شفته في ناس كانت غارقة وتمت تشغلها
1: طبعا وهذا يعني من فك الغارمين والديون وكذا هذا من الأسس اللي تبني المجتمعات دينيا من النظم الأنظمة المالية الإسلامية البحتة الحقيقية اللي تنجي المجتمعات في وقت الأزمات ما في مخرج من الأزمات دينيا الأزمات المالية إلا هذا النوع من يعني خلنا نقول الطريقة في التعاملات المالية ما بين الناس واقتطاعها من الصدقات اقتطاعها من الزكاة اقتطاعها من كذا يعني في مخرج في مليون مخرج للغارمين وللناس اللي بتتعثر أحوالهم تتعثر ظروفهم والرحمون يرحمهم الله وهذه جملة كفيلة بأن تجعلنا أكثر محبة وأكثر قربا وأكثر رحمة أنا بدي أشكر حضرتك ونتمنى دائما أن نسلط الضوء على كل هذه التفاعلات وكل هذه المبادرات أستاذ علاء الرماوي شكرا لك يسعد صباحك وشكرا لكل حدا كمان تفاعل ودعم وكمل مع هاي الحملة وكمان اللي دائما بيكونوا حريصين على أنهم يدفعوا باتجاه دعم هذا النوع من الحملات يعني في نوعين من الناس ناس بتكون محبطة بكله شو بدك في الشغلة إذا ما أنت شايف المجتمع خربان واقع والله الدنيا ما بتصلحها وناس بكله لا ادعم وكمل وتوكل على الله وأكيد هتلاقي صدى وأنا متأكد أنه الناس الأكثر اليوم هم اللي بيدفعوا باتجاه الصح
0: الله يعطيك العافية ومشكور جدا
1: شكرا لحضرتك علاء الرماوي يعني في الحديث عن حملة تنازل لله لحين ميسرة وهاي مثل ما قالها مسج إنه للجميع يعني وين بنلاقي حملة وين بنلاقي يا جماعة الخير يعني قصة صغيرة هون قصة صغيرة هنا قصة كبيرة أنا يعني عندي قناعة مطلقة إنه الخير موجود في مجتمعنا وموجود وأحيانا بكون مغطى في قشة وصارت معي هنا يعني أكثر من مرة وعشان هيك بحب أحكي في هذا الموضوع لأنه صارت قصص معي من هذا النوع أنه بتكون في شغلة هون أنت بتطلق مناشدة تأخذ 3 دقائق مش أكثر 3 دقائق بتكون تمت وعلى أكمل وجه وبتشوف ردة الفعل لما أنت بتجبر خاطر حدا مش منك بطبيعة الحال يعني انت بتكون سبب صغير هالقد هيك سرارة صغيرة زي ما بقولوا سرارة بتسند قلعة بتسند جبل فانت بتكون يعني عملت حركة هالوصل في حدا كان هيك وانت عملت هيك وزبطت بتشوف انت الفرحة في ردة الفعل هاي الفرحة بتنتقل إلك البني آدم المبسوط لجبر خاطره مش فرحان أكثر من السبب. مش فرحان أنا يعني هذا الإشي متأكد منه وجربته، وأنا متأكد كل حدا ما اشتغل فيه بصير إدمان، بصير الإشي يعني يدور دواره وين في بادرة خير، وين في مبادرة، وين في فكرة حلوة، وين في إشي كويس إنه يسلط الضوء عليه ويعمل منه يعني نموذج وقدوة للناس تفكر باتجاه إيجابي.

0: واحنا بنحب ناخذ تليفون. الو
1: الو مرحبا.
0: يا مرحب يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: تمام بخير. عفوا،
1: يسعد صباحكم.
0: اول صباح الورد والفل والياسمين. يا هلا
1: حبيبي. احنا على الهواء ولا كيف؟
0: احنا على الهواء. بدك على المي بنروح.
1: يعني برضو بنبرد الحراره الاجواء
0: يعني.
1: استاذي العزيز، بدي احكي معك، بدي احكي لكم قصه هيك قصيره.
0: طبعا.
1: غريبه شوي. طبعا اللي بحكي معك من كوكب غزه، عايش في رام الله.
0: اهلا وسهلا.
1: نرجع لقصه توجيهي وطالبه طلاب توجيهي شوي. يعني طالبه توجيهي في غزه بتكون بنت اخوي، كنا بنتوقع تطلع من العشره الاوائل وكنا بنستنى نسمع اسمها من العشره الاوائل. اتفاجئنا، فهمت كيف؟ مسكينه جايبه 83، انهارت. رحت توجهت على الوزاره، يا جماعه يعني حتى صور الامتحانات مصوره للالكتروني، كل حل بتحله مصوره وموجود عندنا. يا جماعه البنت بنستناها 1 2 3 4، شوفوا علاماتها في ثاني ثانوي اول ثانوي، كل فور في شو اسمه علامات فل. فالمهم اقنعونا انه اخي ما اخذوش بالعلامات، اخذوا كمان بنواحي ثاني وبنفعوا بنفعش، وتقرب موعد الاعاده وقلنا فيش مشكله. قررت تاخذ 4 مواد عشان نفسها تدرس طب البنت وترفع مجموعها فوق 90 لانه جابت 83.
0: تمام.
1: فالحمد لله عادت المواد كلها وتمام التمام الاربع مواد. اتفاجئنا في الاربع مواد، الماده الاولى 50%، الماده الثانيه 50%، الماده الثالثه 100 من 200، الماده الرابعه عشان تفهمت كيف يعني انه رش رماد العيون يمكن 65%. معدلها من 83 نزل ل 76. طبعا البنت كل امتحاناتها بتقول لك انا فل مسكر الدفتر. توجهت للوزاره امبارح صباح الخير يا اخوان، لجنه المدير الامتحانات، يا جماعه الوضع 1 2 3 4، يعني البنت لاجيب لكم شهاداتها في المراكز اللي كانت تدرس فيهم ايام الحرب، اللي اخوتها كان التهريب من مكان لمكان عشان توصل مركز تدرس، بنكس التركيز مستقبلها وتنسى كل الحرب اللي فيه. في الاخر احنا كوزاره نعمل معهم هيك؟ لما اتوجه للتربية طبعا اي امتحان او اي لجنة امتحانات بصير في اخطاء. هلا الوزارة بتخطئش بنسبة 1 في الـ1000؟ سؤال.
0: خطأ وارد يعني، بس انا يعني بقدرش ابني عليه.
1: المفروض يكون في آلية عمل، فهمت كيف؟ لتصحيح الخطأ في حال مثلا احتمال انا اغلط حق الطالب. طب يا اخي مش بعيد امتحانات، مش بعيد تصليحه على الاقل. امبارح توجهت للوزاره، طبعا مدير الامتحانات ماخذ اجازه، الاخت مشكوره فهمت كيف، تضامرت من الكلام، حولتني لموظف، سوري على هالكلمه، الموظف رايح اتعلم عنده انا الافيهات يعني بالطريقه المصريه، بحكي معها بقول له الوضع 1 2 3، المراه البنت منهاره تاخذ ابر فهمت كيف، مواد ذئاب، بدنا مخرج قانوني من عندكم. اللي بقول لي مخرج قانوني شوف لك محامي. قلت له بدي اشوف محامي، كان جيت محامي انا اصلا، انا جاي اقول لك شوف لي مخرج قانوني عندكم، اعاده تصحيح مش عارف تصحيح. اللي توجه لل شو اسمه وزير التربيه والتعليم، السلام عليكم. سلام عليكم. طب يا جماعه فيش حل، طب مش انتم مش في احتماليه الغلط، اشمعنى هي اللي صار معها هيك، ليش ما صارش معي بقيه الطلبه؟ قلت له انا جاي انا اسال السؤال هذا، مش انا اسال السؤال هذا، ما فيش تفضل روح اتظلم عند الوزير. فانا قلت لا اروح اتظلم على الوزير ولا غيره، انا قلت فهمت كيف، ما شاء الله قناه معنا انا بشوفها دائما بتوقف مع اللي مالوش حدا فهمت كيف، فحبينا نتوكل على الله ونجي عندكم يا جماعه، وهي الموضوع بحضنكم.
0: شوف انا يعني
1: اذا حدا فيهم برد عليكم، او انه قلت له ما حتواصل معنا ومن معنا حتصل فيكم مدام.
0: حاضرين حاضرين. مرقت قصه من هذا النوع قبل فتره، يعني بالوجبه الشيء الاول يعني المرحله الاولى من التوجيهي، وحكينا مع لجنه الامتحانات وقالوا انه اي حدا بيقدر يراجع اوراقه، يعني اي حدا بيقدر يروح ويقول انه انا بدي اراجع الاوراق.
1: طيب استاذ العزيز، انا رحت لنائب مسالمه المره الاولى وهو اللي قال لي فيش مراجعه، وبدخلك على مسالمه ثاني يوم، ثاني يوم اتفاجئت انه قربوا موعد التقديم في غزه عشان يسكروا الباب، وما رجعتش في المره الاولى، وهي المره الثانيه برضه رافضين اراجع.
0: طب بغزه ما فيش مجال، يعني الناس اللي بيشرفوا بالموضوع على غزه، يعني بغزه خلينا نقول، لانه احنا يعني شويه موضوع
1: فقط اشراف ما لهم اي
0: ماشي، ما هم هذول الاشراف هذول يعني برضو الامتحانات عندهم، الاوراق عندهم، يعني الا يكون في يعني هيك هم يعني اكيد مش هلاميين، ناس موجودين حقيقيين، وفي مدير قاعه ومدير مدرسه ومدير حدا، يعني اكيد في سلم. شو الفتوى عندهم هناك بغزه؟ شو بيقولوا
1: هناك؟ فيش قرارات، فيش عندهم قرارات اصلا، هم جهه غزه وضعها خاص، جهه تنفيذيه، روحوا اشرفوا على الامتحانات، جيبوا الامتحانات
0: دبوا ماشي. هلا الامتحان الامتحان وين؟ الامتحان وين؟
1: احنا ما بنعرف استاذ، احنا ما بنعرف
0: عندهم غزه.
1: هي هاي الفكرة. وهون في الوزارة ما بيحاول يدلك يعني في كيف سكر الباب روح للوزير بقول له يا أخي بدنا مخرج قانوني شوف لك محامي.
0: طيب.
1: يعني حتى الأسلوب يا أخي أنا موظف زي زيك باخذ راتب زي زيك يعني إذا أنت أهم الشغل طب أنا موظف حكومي أبوها موظف حكومي كان يدفع لنا في المراكز في مكيد يعني مبلغ قدره من 50% من 70% تاعهم الراتب اللي بقدوهم لسه
0: حاضرين
1: ورغم يا أخي عن جد شيء
0: حاضر طيب خليك تفضل
1: حتى يقلمنا بس المفروض نفهمها لا رفعت أيدي الاحتلال عن رقابنا طالما أيدينا مغلولة في رقاب إخوتنا نقطة أول السطر بس
0: إن شاء الله خير خليك معنا خليك
1: معلش مني بهالكلمة خليني أنا أنتجر لأنه الواحد بنضغط
0: أنا هاسك أوكي
1: كلمة غزة كلمة غزة وما بنروح بنعاني منها حتى على صعيد شركات خاصة في فلسطين بنعاني من كلمة غزة يعني أنا عانيت من تجربة عشان مكان الميلاد غزة أنا مغير عنواني رام الله شركة مصرفية كيف حافظ إلكتروني فقط لقت مكان الميلاد غزة وقفت شو اسمه الحظر الإلكترونية تبعتي تمثيل بس عشان هيك معني أنا موجود برام الله ومكان العنوان برام الله فيا جماعة أقسم بالله إنه ابن غزة جزء من الشعب الفلسطيني استوعبوا علينا وإذا مش معترفين فينا يا جماعة بس أصبروا علينا أقسم بالله لا أول لا واحد لا لا لا, لا, لا, لا
0: أكيد مش هيك الموضوع يعني
1: أنا عشت حياتي كلها بغربة 14 سنة بغربة والله ما حسيت بغربة زي ما حسيت لأنه موجود هون بالكفي يا جماعة ما بدكم إيانا قولوا لنا افعلوا
0: عوين عوين عوين عوين نروح لا قاعدين يا اخوي قاعدين احنا يعني
1: والله يا خال انا مواليد سجن الاحتلال ما طلع بيده في مكة يغير قوميته ووطنيته الواحد بس ابن شعبي طلع بيده يطلع كرامي في البنات
0: ان شاء الله خير ان شاء الله خير خليك مع الاخوان عشان احنا لازم نكمل معك بهالقصة نشوف اذا كان في امتحانات بغزة كيف ممكن نتابعها هي الظروف اللي جاي مفخم الدنيا كلها بيناتنا وبين الوضع بشكل عام في مشاركة ناخدها كمان شادي ألو ألو هاي شادي ألو ما ألوش معك هذا سعد من كثر ما بيفطر طيب في قضية هون للمتابعة أكيد حنتبعها رومانس فهد الله يسعد صباحك أبو عدي سلامات وكمان الشيخ أمجد حي الله ومرحبتين يا سلامات أبو المجد بعين الله يا صديقي حنان صباح الخير وإم فارس وجلال أبو مارينا صباح الخيرات طلع لك واحد كما في حكومة بناكل بعض لا إن شاء الله ما بناكل بعض بس إنه أنا مع يعني أجل المدارس شوي ما شريت شنطة خلاص ماشي يا سامح حاضر حلمي صباح الورد هلا هلا يا حبيبي ناخذ التليفون ألو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: الله يسعد صباحك أبو أحمد
0: هلا
2: باسل غيث معي
0: هلا يا باسل يا باسل
2: أبو أحمد والله أنا بدي أحكي هالشغلة ماشي يعني شغلة عن جد إنها مهمة يعني أنا شوفير شحن سيارة ثقيلة ماشي في ولد على الشرعية بضل تنطين السيارة للأمانة يعني قبل يومين الله بلاني فيه وضربنا هيك مجاني منه ماشي يعني وحكينا مع الشرطة ماشي وأصلا انتشر له فيديو قبل كم من يوم كمان صحيح. محدش عبر للولد ولا حدا قيمه من الشارع ماشي يعني أنا اللي بدي أقوله أبو أحمد يعني إحنا شو مستنى يعني ننبلى في مثلا هذا الولد ولا شو اللي يصير يعني ولا حدا أهل من أهله متحرك ولا حدا متحرك معانا يعني اللي يجيب هالولد من هالشارع
0: مع إنه أنا سمعت إنه في مؤسسة حاولت تشتغل على الموضوع بس ما بعرف يعني كملت ما كملتش اصطدمت في الحيط اصطدمت في الأرض في السماء مش عارف يعني بس أوف أوف أوف أوف
2: أبو أحمد
0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
2: إحنا
0: الله ما نعرف شو بدي أقول لك
2: إحنا كشفية شحن ماشي والله العظيم يعني شوف سيارة شحن معدية مثلا بشكل خطر بتلاقي صورة على الفيسبوك بتلاقي زي طلق الشرطة
0: عليكم العين عليكم العين
2: ماشي أنا بقولش إنه هذا غلط ولا هذا حقهم وأنا مع هذا الفعل بس هذا الولد يعني نزل له فيديو قبل كم من يوم ماشي وهو بضل يرمي حاله بين السيارة ماشي طبعا الشرطة تساعدنا مثلا تجيب أهله مثلا تجيب الولد هذا تجيب أهله تعالوا يا عم وقت على عهد إنه هذا الولد ما طلعش على الشارع اللي عنده يعني ما حد بده الرعاية يعني أهله يضبوه بلا مؤاخذة يعني شو الشارع اللي يضبه ولا الناس التلافين صح ولا لا هذا كلام؟
0: يا ريت يكون في استجابة سريعة وحقيقية بهاي المناشدة وكثير مناشدات وانتشرت على السوشيال ميديا مثل ما تفضلت ولكن للأسف ما تغير إشي وكأنه إحنا اليوم صرنا من كتر ما أشياء قاعدة بتنتشر عشان هيك إحنا بنقول ما نعمم الفوضى وما نعمم السلبية عشان ما تصير عادي عشان ما تصير إنه إحنا قاعدين بنشوف الأشياء السلبية عادي فصارت عادي وكأنه الإشي طبيعي فبطل حدا يهتم لهذا الموضوع. خلي الشباب حاضرين خد راحتك
2: بالنسبة هاي بلش الدوام الدراسي للسنة هاي ونقول للأهل لأنه كل مدينة الخليل أهل بنقولهم كل عام وانتم بخير
0: يا رب
2: يعينكم الله كل واحد يمسك أولاده ويفهمهم منين يقطع الشارع ويفهمهم كيف يمشون على الرصيف مش في نص الشارع يفهمهم يعني لأنه هذه الشغلة يعني ابنك برضو بلا مؤاخذة هذه روح ابنك لا سمح الله لو بدنا لو أي طبة صغيرة فيه بدك تقعد تقالب فيه ونقالب فيه إحنا كنا نبتلى يعينكوا الله الناس تمسك أولادها مثلا بالليل قبل ما يناموا تعالوا يا رب من هون بنمشي إحنا على الرصيف نمشي شوف في الشارع بنقطع من المحل الفلان من مر المشاة بنقطع يعني من مكان آمن نقطع منه ما بنرميش حالنا بين السيارات هذا يعني هذا يعني بخفف عبء عنا احنا كمان السائقين لانه احنا والله العظيم بنجي جبالنا ابو احمد واحنا بس يعني اذا نمشي مثلا نقل من شارع السلام والله كان طول النهار حاملين نقل على ظهرنا
0: اشهد بالله انك سادي
2: يعني بس هاي من خيالات
0: اشهد بالله
2: يعني هاي ملاحظه
0: لانه احترامي على راسي على راسي على
2: حبيب
0: راسي
2: احمد الله يسعدك
0: يا سعد صباح شكرا يا باسل باسل بقول يا جماعه الخير يا جماعه الخير يا جماعة الخير وحياة الله إنه وضع البلد ما هو متحمل فكل واحد من عنده كلمة هيك مع ابنه كلمة مع هالناس اللي بمون عليهم مع هالكذا إنه روقوها يعني والله العظيم الواحد مرات بيمشي المشوار هالربع ساعة والثلث ساعة ما بيصدق وهو يصل ما زمان كانت السواقة متعة يعني الناس كانت تستمتع وهي تسوق اليوم ثقل الدم اليوم إشي مرعب اليوم إشي مش عارف يا بدنا نصير زي الهند هذا شارع دبر حالك عمرك شفته يا شادي هذا لازم تشوفه الشارع لا في اتجاه يمين ولا يسار ولا حدا بقطع ولا حدا بقطعش دبر حالك انت بتكون ماشي هون سيارة في وجهك بيعملوش حوادث يعني خلص هم متعودين يعني متعودين ماشيين يا بنسوي هيك خلص بنشيل إشارات المرور كلها بنشيل الجزر اللي في النص وبنشيل الدواوير وبنشيل كل ممرات المشاة إذا في ممرات مشاة وخلاص دبر حالك إذا السيارة مشت على الرصيف ما حدش يلومها وإذا المواطن مشى في نص الشارع ما حدش يلومه وإذا البسكليت طارت في الهواء ما حدش يلومها وإذا واحد روح مكسر على الدار ما حدش يلومه هيك نسوي قانون دبر حالك خلاص في مصر مثلا في منه هذا الكلام زمان يعني شوي هلا بلشت تترتب اذا واحد خبط واحد ما حدش بوقف ويلا وطوشي وتامين ورخصه لا لا لا كمل دبر حالك امشي خلاص روح صلح لحالك والله العظيم صحيح العجور يدبر حالك والله وهي بتقولكم نايا يا باسل برضو الشاحنات بكونوا معدين مسرعين من باب المدارس ما هو مرات شاحنة واحدة بتسوى على الكل أبو أحمد بقول كله متضايق من كله فيش حدا فينا متحمل حدا أبو أحمد الوضع ضل ست الكل وكل واحد عراس هم حمل جمال جبال بعين الله مالكم مالكم بتلطموا خلص فيش شيء صار شيء ايوه شو قلبوا ايش ملطمه

0: روسيا في شو اسمه فقع اللي هو شو اسمه بركان انفجر. هذا بركان مرعب جدا جدا جدا، حيث أجل مطار جاكرتا الرئيسي وثلاث مطارات أخرى إعادة فتح أبوابها بعد تعليق عملياتها بسبب ثوران البركان الذي أدى إلى تقطع السبل مئات ألاف المسافرين. وكان هذا البركان أناكا كاركا وأبصر شو اسمه الواقع على 150 كيلو من العاصمة، قذف نافورة من الحمم وسحابة من الرماد البركاني وأوقف الثمان مطارات عمليات خلال عطلة هذا اللي في اندونيسيا ما يروحش. صباح النور يا أبا، هلا،
1: شو أخبارك؟
0: أنا مليح، أنت كيفك؟
1: الله يرضى عليك، الحمد لله. بحكي معك أبو وطن من الحرايق.
0: أهلا يا أبو وطن.
1: هو مرة بحكونا الحرايق، مرة وادي مغير، مرة طريق حقاي، مرة التحرير، والله ما عارفين شو المنطقة اللي احنا فيها.
0: كل واحدة إلها تسمية، حقاي عشان الحقاي اللي هذيك، والحرائق عشان كانوا يحرقوا فيها مش عارف شو.
1: هم كانوا هم لما نزلوا برنامج المية، مرة قلنا واد المغير، مرة بقولونا مصر ضحك الزيتون، مرة الحرائق. المهم يا سيدي، إحنا موضوعنا بالنسبة للشاحنات هذه بتوقف على الطريق من دوار التحرير لحديث سدة حقاي، يعني بدك تقول حوالي 200 شاحن.
0: نعم.
1: بس بتمنى أنا البلدية تيجي يا خي تتفرج تشوف بس الطلاب كيف بتعدي. والله يا أبو أحمد والله إنه تقريبا بين ديوان الزرو وديوان دار بنيري في فحرية، بس بدي تيجي تتفرج تشوف راح يعني الناس راح تنظم إنه كيف هذا الإشي يعني موجود. يعني واحد عامل فحرية وحاطط عليها الزينكو والزينكو مفتوح منه، والطلاب إذا عنده من جنب الشحن بيكون بينه وبين الزينكو 30 سنتي، يعني واحد بيبدأ مع الثاني برمية حوالي 16 متر عليها كويس. والشحن ما شاء الله بعيد عنك زي الطلعة مصارينها وكلها تحتها زيت سنقلية والطالب الزعلق، وإذا بيبعد عن الشاحن يمشي وبيضطر يمشي قص الشاحن
0: تلطش سيارة. أيوة
1: تلطش سيارة، يعني أمانة الله يعني الإشي بالطريق يعني حكينا فيه كثير. تيجي البلدية بتقوم نقيم الشاحنات والتعديات ماشي، بسووا بعديها ولا يعني مش حاسس إنه الموضوع عندنا مهمش على الآخر. يعني إحنا مثلا البلدية استنى من الناس من هوني نسكر الشارع، يعني نقول ما حداش عبي عمي يوم هالشاحنات. أنا يا أبو أحمد بتمناك بتهجى منك سنتري من البلدية بس تيجي بس تتقي نظرة. يا زلمة الجزيرة أيمين الشجر وبشوف السيارات رؤوس الجزيرة.
0: أفيش داعي للشجر؟ فيش داعي.
1: والله إنك صادق، فيش داعي للشجر.
0: إحنا بتقول لك الشجر بيطعمينا ولا يفينا ولا فيش داعي للشجر.
1: يعني هذا منظر حضاري.
0: ولا حضاري ولا حضارك.
1: والله يا أبو أحمد أنا عارف شو مشكلة شو
0: الأمانة إنه معك حق في كل حرف حكيته، وفي نفس الوقت يعني انفخ فيك، انفخ في الهواء، انفخ أشوف.
1: شو بدنا ننفخ يعني؟ يعني إحنا إذا الحقاي مسكرة يعني عنا خلاص يسكروها التحرير، عرفت علي؟ ويجيبوها الجزيرة ويخلوها كل شو اسمه مسكرة وخلاص، يعني
0: خلوها دبر حالك. أي هذه
1: والله يا ابو احمد شو بدنا نسوي يا ابو احمد.
0: طيب هذه كمان ملاحظه سجلها يا سعد، انه لانه في انا بلاحظ عمليه تاهيل لمداخل البلد، سواء حتى لو مسكره مداخل البلد قاعدين بيشتغلوا. نعم. البلديات او البلديه تحديدا، وما شاء الله عليهم حقيقه، فيا ريت يحطوا هذا الشارع.
1: امانه الله يا ابو احمد. حاضر. انه البلديه هذه اللي اجت جديده امانه الله انه بيشتغلوا.
0: يلا فايدنا في حزامهم، ايدنا في حزامهم، يكملوا يكملوا معروفهم عندكم كمان.
1: يعني حاضر يجي يشوفوا
0: ابشر. يسعد لي هالصباح يا بوطن. هلا يا حبيبي، هلا بك، هلا بك. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إصابة شخص بجروح خطيرة في عملية طعن قرب قرية أوسرين جنوب نابلس، وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن شمال الضفة الغربية شمرون وانسحاب المنفذ من المكان.
2: وقف طلعنا يا عيني، وقف طلعنا نطرنا محبوه بالقلب والمشوار بعيد. يا وهلي يا وهلي من الحب نراهنه بتجيد. نطرنا محبوه بالقلب

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: 101.7 اف ام.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين واربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين واربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 اف ام، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير للي فتحوا شبابيك الأمل قبل الشبابيك بيوتهم. صباح الخير لكل اللي آمنوا إنه يوم جديد يعني فرصة جديدة. صباح الخير للوجوه اللي بتنشر الطيبة حتى بكلمة. نتواصل معكم في برنامج من هنا وهناك عبر أثير موال على 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية. تحياتي معدة ومقدمة البرنامج ناصر عطلة وتحيات داني كومسيه.

وين ما كنتوا عم بتتابعونا يسعد صباحكم، من للي موجود بالبيوت للي موجود بالشغل بالسيارة أحلى تحية، ونبدأ معكم مشوارنا.

مرات من كتر ما منفكر منتعب، ومن كتر ما منخطط مننسى انه في رب بدبر. يمكن اليوم في اشي شايل همه، قرار محتار فيه، او باب مستني ينفتح. بس اتذكر مش كل شي لازم نعرف نهايته، ومش كل شي لازم يكون بايدينا. اعمل اللي عليك واترك الباقي على ربك، لانه اللي كاتبه الك رح يوصلك ولو بعد حين.

ننتقل لأخبارنا من حول العالم وبنبدأ من كوريا الجنوبية. وخبري ممكن يكون من آخر الأخبار عن أكل لحوم الكلاب هناك. لعقود كان فصل الصيف في كوريا الجنوبية مرتبط بما يعرف ببوك نال، هي أيام الصيف الأكثر حرارة واللي كان خلالها الإقبال على حساء لحوم الكلاب بيزيد باعتباره من الأكلات التقليدية. لكن صيف 2026 كان مختلف لأنه كان عمليا آخر موسم صيفي قبل الحظر الكامل لتربية الكلاب وذبحها وبيعها لغرض الاستهلاك، واللي رح يدخل حيز التنفيذ في فبراير 2027. والقانون اللي أقره البرلمان الكوري في يناير 2024 أعطى مهلة انتقالية مدة 3 سنوات حتى يتم توقيف هذا النشاط بشكل كامل. اللافت أنه هذا التغيير ما إجى من القانون بس، لكن كمان من تغير نظرة المجتمع الكوري للكلاب، خصوصا مع زيادة تربيتها كحيوانات أليفة. وبحسب استطلاع أجري قبل إقرار القانون، أكثر من 90% من المشاركين قالوا إنهم ما عندهم نية يأكلوا لحوم الكلاب بالمستقبل. والحكومة الكورية أعلنت في شهر 5 2026 بأنه حوالي 82% من مزارع تربية الكلاب المخصصة للحوم، بمعنى 1265 مزرعة من أصل 1537 سكرت أبوابها، وبقي 272 مزرعة قيد الإغلاق أو التحول لنشاط تاني. من كوريا الجنوبية للهند، أما في ولاية ناغالاند شمال شرق الهند فالقصة أكثر تعقيد. في عام 2020 أعلنت حكومة الولاية حظر استيراد وتجارة الكلاب وأسواقها، بالإضافة لبيع لحوم الكلاب في الأسواق والمطاعم، لكن القرار دخل لاحقا في معركة قضائية، وفي عام 2023 ألغت محكمة قرار الحظر. والقضية ما انتهت هون، ففي شهر 4 2026 أصدرت محكمة جوهاتي العليا حكم منقسم بين قاضيين حول استمرار الحظر، وبالتالي بقي الوضع القانوني بحاجة لحسم قضائي نهائي. وبينما كوريا الجنوبية بتتجه لإنهاء تجارة لحوم الكلاب بشكل كامل، بتضل ناغالاند أمام جدل قانوني ومجتمعي حول مستقبل هذه التجارة.

كمل معكم مستمعينا وعلى الهوى. صار اللي ما كان بالحسبان. تعرفوا شو أصعب إشي على المذيع؟ إنه يضل محافظ على هدوءه وتركيزه مهما صار حواليه، لأنه على الهوى كل شيء ممكن يصير، عطسة، ضحكة، غلطة باسم، تليفون بيرن، أو حتى ضيف جديد بدخل فجأة من غير موعد. مرة مذيع كان بيقرأ خبر بكل جدية وفجأة صار يضحك، حاول يمسك حاله ويكمل، بس كل ما حاول بيكون جدي زادت الضحكة، والمصيبة بأنه المذيع اللي جنبه بلش يضحك معه وصارت النشرة بدل ما تكون أخبار حفل الضحك. مرة تانية مذيع كان مستضيف شخص على الهواء، كان مفكر أنه لسه ما في بث، فبلش يحكي معه بكل عفوية، بعد شوي اكتشف بأنه المايك مفتوح والمستمعين سامعين كل كلمة. وفي مذيعين بتكون مشكلتهم مع الأسماء، بكون عنده ضيف اسمه صعب شوي، بحضر حاله قبل الحلقة وبحفظ الاسم، وبأول ما يطلع على الهواء بلفظه بطريقة تانية تماما. هون بصير لازم يصحح حاله بسرعة من غير ما يبين انه متوتر. وطبعا ما بنقدر ننسى العطسة اللي بتيجي بأهم لحظة. المهم المذيع بكون داخل على خبر مهم، باخد نفس عميق وفجأة عطس، بعدها برجع بكمل بكل ثقة، ومننتقل هلا للخبر التاني وكأنه ما صار اشي. أما المواقف اللي بتصير بالبث الخارجي فهي لحالها حكاية. مرة ضيف غير متوقع ممكن يدخل بالكادر، أو كلب يقرر إنه لازم يكون جزء من المقابلة، أو شخص بمر من وراء المذيع وبيعمل حركة للكاميرا. عشان هيك بقولوا إن المذيع الشاطر مش هو اللي ما بغلط، المذيع الشاطر هو لما يغلط بيعرف كيف يكمل وكأنه ما صار إشي.

0: لحتى نطلع على الطقس وأحوال الطقس. معنا فياض الدوابشي من الأرصاد الجوية الفلسطينية. يسعد صباحك فياض.
1: يسعد صباحك زميلتي نانسي وصباح السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: تسلم الله يخليك وشكرا لوجودك معنا. منحب دائما نستقبلك يوم الاثنين لحتى نكون على طلاع عن أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع.
1: نعم بشكل عام زميلتي نانسي قبل أن ننتقل على أحوال النشرة الجوية لهذا الأسبوع يوجب التنويه لأن هناك كتلة هوائية معتدلة الحرارة تؤثر في بلاد المغرب العربي مما ينعكس ذلك على شكل حالة استقرار جوي في البلاد تكون أجواء صيفية اعتيادية بشكل عام لكن لربما خلال الأيام القادمة إن شاء الله تعالى ستتحرك هذه الكتلة باتجاه الشرق وتحديدا للسواحل أو بلاد الشام لكن تبقى الفترة الزمنية بعيدة وهي غير دقيقة بشكل عام ونود التنويه أيضا على أن الخريف القادم والشتاء القادم تحمل مؤشرات إيجابية هذا ما تتوقعه النتائج مخرجات النماذج العددية في مجال التنبؤات الجوية بشكل عام هذا اليوم زميلتي نانسي تتعرض البلاد لكتلة هوائية دافئة وحارة مما تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذا اليوم تتوقع أن تسجل درجات حرارة أعلى من المعدات العامة بحوالي 4 درجات مئوية مع وجود رطوبة مرتفعة في الجو مما سيزيد العبء الحراري في ساعة المساء والليل هذا اليوم تعود الأجواء لأن تكون لطيفة في المرتفعات الجبلية دافئة في بقية المناطق يوم الثلاثاء غدا لا يطرى تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدات العامة بحوالي 4 درجات مئوية يوم الأربعاء تكون أجواء جافة وحارة في المرتفعات شديدة الحرارة في الأغوار وحارة بشكل لافت في بقية المناطق أتوقع أن يكون لدينا انخفاضات على درجات الحرارة خلال الأربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة الدرجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبتلعن 32 تنخفض ليلة لتصبح 20 درجة مئوية طبعا هذا يبقى كله في علم الله تعالى وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامدي في كل الظروف زميلتي نانسي
0: فياض شكل الشتوية رح تبدأ بدري إذا شتت بشهر 8 هل باعتقادك إنه رح نرجع زي ما كنا قبل سنين سابقة إنه تبدأ الشتوية بدري
1: نعم هي كل المؤشرات تشير زميلتي نانسي على أن فصل الخريف سيبدأ مبكرا جدا فلكيا سيبدأ الخريف ب 23/9 خلال هذا الشهر الحالي لكن وجود المؤشرات القادمة طبعا ننوه إلى أن فصل الخريف هو فصل انتقالي ما بين الشتاء والصيف فبالتالي طبيعي جدا أن يحمل صفات صيفية كموجات حارة أو ارتفاع درجات الحرارة لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة وأقل من معدلاتها السنوية العامة يتوقع أن يكون لدينا أمطار فوق معدلاتها العامة ودرجات حرارة أيضا أقل من معدلاتها السنوية العامة هذا مخرجات النماذج العددية متوسطة وبعيدة المدى لكن تبقى هذه المخرجات أيضا قابلة لأن تتغير ما بين يوم وآخر نعم
0: نعم شكرا كثير لزميل فياض الدوابشي من الأرصاد الجوية الفلسطينية يعطيك العافية
1: يس طيب الله أوقاتكم بكل خير

بنكمل معكم على الهواء, والمذيع مش دايما هو نجم الحلقة. نبدأ من بريطانيا ومن مذيعة الطقس في البي بي سي كارول كيركود. كانت كارول بتقدم نشرة الطقس من أحد الشواطئ, وكانت كل الأمور ماشي تمام لحد ما ظهر كلب وقرر بأنه لازم يكون هو نجم التقرير. والكلب بكل برود وقف وراها وبدأ يقضي حاجته على الشاطئ. المصيبة إنه كارول ما كانت شايفة شو بيصير وراها. أما المذيعين بالاستوديو فما قدروا يمسكوا حالهم من الضحك وصاروا يقولوا لها كارول ما تلفي. بعد ما اكتشفت شو صار ردت بكل خف الدم وقالت بإنه الكلب سرق منها الأضواء. ولسه مع كارول, بس هاي المرة كانت بتقدم تقرير عن الطقس من ويمبلدن, وكان معها كلب مدرب. كانت بتحكي عن هدوء الكلب وانضباطه, وفجأة الكلب شاف كرة التنس وقرر بأنه وقت اللعب. انطلق الكلب والمذيعة

في موقف تاني مع نفس المذيعة كانت قرب تقدم نشرة الطقس من مركز لتدريب كلاب المساعدة وكان حواليها 9 جراوي طبعا ما إلها علاقة لا بالطقس ولا بالنشرة. واحد منهم قرر يعد الميكروفون والتاني صار يشد بشعرها والمذيعة بتحاول تكمل وكأنها مسيطرة على الوضع بينما الميكروفون نفسه صار في خطر. هاي يمكن من أغرب القصص في تاريخ التلفزيون البريطاني. في سنة 2006 كان في رجال اسمه جاي جاما رايح على البي بي سي عشان مقابلة عمل لوظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات، لكن بسبب خطأ بالاستقبال الموظفين فكروا بأنه شخص تاني اسمه جاي كويني هو خبير في التكنولوجيا، وفجأة بدل ما يدخل مقابلة الوظيفة لقى حاله قدام الكاميرات وعلى الهواء مباشرة. المذيعة بدأت تسأله عن قضية تقنية وهو طبعا شاهم شو اللي عم يصير، ومع هيك حاول يتصرف ويجاوب قدر الإمكان. يعني تخيلوا تروحوا تعملوا مقابلة توظيف تلاقي حالك بمقابلة تلفزيونية. وفي البي بي سي كان المذيع سايمون ماكوي بيقدم خبر عن بطولة عالمية لركوب الكلاب الأمواج. نعم كلاب تركب الأمواج. المذيع كان واضح جدا أنه مش مقتنع بالموضوع، فقرأ الخبر بوجه جدي جدا لكن بطريقة ساخرة، وكانه بيقول للمشاهدين عن جد من بين كل أخبار العالم هذا هو الخبر اللي طلع لي. صار يتنهد ويعمل تعبير وجه مضحكة خلال التقرير. الأطراف إنه زميله بعد التقرير علق بطريقة ساخرة على عدم حماسه. وفي سنة 2014 كانت مذيعة الطقس في البي بي سي هيلين ويلتس بتقدم النشرة بشكل طبيعي وفجأة ظهر على الشاشة نسختين منها. المشاهد صار يشوف هيلين مرتين وهي بتقدم نفس النشرة. طبعا ما كانت المذيعة عندها أخت توأم ظهرت فجأة، الموضوع كان مجرد خلل تقني في الرسومات، لكن المنظر كان غريب جدا، مذيعة واحدة وشاشتين ونسختين منها. مذيع الأخبار صار يقلد طائر النورس، وهذه من المواقف الحديثة والطريفة. المذيعة البريطانية مريم موشيري كانت على الهواء وكان الحديث قبلها عن طفل صغير اشتهر بتقليد صوت طائر النورس. المشاهدين طلبوا منها تعمل التقليد هي كمان، فقالت تقريبا طيب خليني أجرب، وبدأت تقلد صوت النورس على الهواء، وبعدها مزحت الجمهور وقالت إنها تسمع في سماعتها وكأنهم بقولوا لها إنها انطردت. يعني من نشط أخبار لبرنامج أصوات حيوانات بثواني.

0: من هنا وهناك، لكن بعد هذه الاستراحة فابقوا معنا.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلة بيت جالا، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ومنكمل معكم مستمعينا برنامج من هنا وهناك, وتحياتنا لكل المستمعين اللي بيسمعونا وين ما كنتوا. وموت يا حمار, مين فينا ما سمعش جملة هاي؟ المصريين بيستخدموها لما يكون في حد كل شوي بوعد انه رح يعمل شغلة ونحن عارفين انه ممكن يطول كتير او اصلا ما يعملهاش. بس ليش موت يا حمار؟ هون بتبدأ الحكاية. من أشهر الروايات الشعبية المتداولة إنه كان في حاكم شاف حمار دخل بستانه فغضب وأمر بقتله. حاول أحد وزرائه يقنعه بإنه حمار وما بيفهم القوانين ولا بيعرف إنه دخل مكان ممنوع, لكن الحاكم أصر. وقتها تقدم رجال وقال للحاكم أنا بقدر أعلم الحمار القواعد الملكية. الحاكم وافق بس بشرط 10 سنين لتعليم الحمار, وإذا فشل الرجال رح تكون رقبة الثمن. رجع الرجال على بيته فسألته مرته وكيف بدك تعلم حمار القواعد الملكية؟ ضحكوا قالها بعد 10 سنين يا بموت الحاكم يا بموت أنا يا بموت الحمار. ومن هون حسب الحكاية الشعبية صارت عبارة موت يا حمار بتنقال عن التأجيل وطول الانتظار, خصوصا لما نكون عارفين انه الوعد اللي قدمناه مش رح يتحقق بسرعة. وطبعا هاي رواية شعبية وفي روايات تانية مختلفة عن أصل العبارة. أما المثل مع الخيل يا شقرة, فقصته بتحكي عن فلاح كان عنده مجموعة من الخيول الأصيلة, وكان كل يوم بطلقها من الإسطبل حتى تركض في المزرعة, وكان عنده كمان بقرة اسمها شقرة. كل ما الفلاح يفتح باب الإسطبل وتنطلق الخيول كانت شقرة بترفع ديلها وبتركض وراها بكل حماس وكأنها واحدة من الخيل, فبيكرر الفلاح مع الخيل يا شقرة. ومن هون صار المثل ينقال عن الشخص اللي بيمشي ورا المجموعة وبيقلدهم من غير ما يعرف ليش, أو اللي بيساير الناس لمجرد إنهم عملوا الشي نفسه. يعني بالمختصر معاهم معاهم عليهم عليهم.

وبنبقى مع تعريفات ساخرة وعلى كيفنا وإلى النصيب معنا في حالة اليوم. خلينا نشوف الحياة والناس من زاوية تانية شوي، زاوية فيها شوية فلسفة شوية سخرية والأهم كتير من الحقيقة. تعريف المال للحاسة السادسة اللي من دونها بصعب علينا نستمتع بالحواس الخمسة التانية. الصديق الشخص اللي بحبك حتى بعد ما يعرفك منيح. التملق كلام لطيف بقولولك شخص عن نفسك وبتتمنى من كل قلبك انه يكون كلامه صحيح. اللياقة القدرة على انك تخلي ضيوفك يحسوا انهم ببيتهم وانت بتتمنى لو كانوا فعلا ببيتهم. النقود مثل معجون الاسنان سهل تطلعها من الانبوب لكن جرب ترجعها. المجاملة انك تسأل صديقك عن رأيه بمشكلة وانت اصلا عارف تماما شو بدك تعمل.

راحة البال، القدرة على التهرب من العمل لدرجة أنك تقنع حالك أنك أنجزته على أكمل وجه. أما العائلة فهي مجموعة من الأشخاص عندهم مفتاح أو مفاتيح لبيت واحد. الديمقراطية أنك تسمح للآخرين يعبروا عن رأيهم وبعدين بتعمل عكس اللي قالوه. المرأة الجميلة هي اللي بتخليك تفكر بعينيك بدل عقلك. الحقيقة قالت يوم دعوني عارية فأنا لا أخجل، لكن ما حدا سمعها. التناقض إنه نصف البشر بموت من الجوع والنصف الثاني بموت من السمنة. أما الحب شعور حسب التعريف الساخر ما تمتع فيه إلا آدم، لا غيرة ولا أسواق ولا هدايا لحواء.

ومنكمل معكم عن الحياة الشيء اللي بحدث لنا بد ما نحن مشغولين بالتخطيط لها. الانتظار انه تقنع نفسك كل 5 دقائق بانه الشخص اكيد بالطريق. الموعد اتفاق بين شخصين غالبا واحد منهم بس بتذكره. الهاتف الجهاز اللي بنشتريه لتسهيل حياتنا وبعدها بنقضي حياتنا ندور عليه. أما الإنترنت المكان الوحيد اللي بتدخل فيه لدقيقة وبتطلع منه بعد 2 ساعات وانت ما بتعرف ليش دخلت أصلا. كلمة بكرة أكتر كلمة في اللغة العربية تعرضت لسوء الاستخدام. النوم أفضل حل لمشاكل الحياة بالشرط انك تقدر تنام اصلا. المنبه اكتر شخص بكرهك بالصبح، مع هيك انت اللي ضبطته بنفسك. اما الرجيم خطة غذائية بتبدأ يوم 2 وبتنتهي عند اول قطعة كنافة. الرياضة نشاط نقنع انفسنا انه ضروري للصحة ومندور عن موقف قريب للسيارة. الثلاجة المكان اللي منزوره كل 10 دقائق بالرغم من انه منعرف بانه ما تغير اشي فيها. المطبخ المكان اللي بتدخله وانت مش جوعان وبتطلع منه وانت حامل طبق. الطبخ فن تحويل مجموعة من المكونات لاشي ممكن نحتاج بعده لطلب بيتزا. وأخيراً التسوق عملية شراء أشياء ما بنحتاجها بأموال كنا بنحتاجها لأشياء تانية.

يا فطوم، وقال المثل خدها القبع بها الربع. بيحكوا انه كان في رجالين، واحد منهم استدان من الثاني ربع درهم وما قدر يرجعه بالموعد، والداعين ضلوا يلاحقوا ويزن عليه عشان يسدد. بيوم من الايام لقوا خزنة مصاري كان الحرامية هربين منها، فقرروا يقتصبوا المصاري اللي فيها، وكانوا يستخدموا القبع للقياس، والقبع هو مكيال صغير شكله مثل المخروط. ضلوا يقسموا المصاري بالقبع لحد ما ضل بالخزنة مقدار قبع واحد. وقتها قال المدين لصاحبه خد هالقبع بهالربع. في حكاية تانية انذكرت لنفس المثل بس القصة مختلفة تماما، وهذا ممكن يكون دليل على انه الحكاية اصلا خيالية او انه الناس اخترعوا حكاية عشان يفسروا المثل. يعني المثل هو اللي ولد الحكاية مش العكس. الحكاية التانية بتقول بانه كان في واحد استدان من صاحبه ربع درهم وضلوا يطالبوا بالمصاري ويلح عليه بشكل ما عاد ينطق. المدين من كتر ما داق فيه فكر بحيلة وتظهر انه مات عشان يشوف شو رح يعمل صاحبه. اجا الرجال وطالب اهل الميت والورثة بالربع اللي اله. وفجأة قام المدين من مكانه هو معصب وخلع غطى راسه وصار يضرب فيه وهو يقول خد هالقبع بهالربع. أما المثل الثاني فقال كل يكمي قبل ما تأكل يتمي. القصة بتحكي بأنه في عالم مشهور راح يزور واحدة من القرى، بس أهل القرى أو القرية ما كانوا عارفين مين هو، وكان لابس لبس عادي فما حدا انتبه له ولا أعطاه أي أهمية. قرر يرجع لنفس القرية مرة تانية، بس هالمرة لبس عباي فخمة وثمينة. لما دخل القرية استقبلوه أحسن استقبال ورحبوا فيه وقعدوا بمجلس محترم وقدموا له الأكل. وبين ما كان عم بوكل صار كم العباي يوقع بالأكل، فقالوا له ارفع كمك شوي. ابتسم وقالهم لو ما كمي ما أكلتمي. من وقتها صار يردد كل يتم يكمي قبل ما تأكل يتمي. يعني باختصار مرات بتعاملك الناس حسب شكلك ولبسك ومكانتك مش حسب مين انت فعلا. أما المثل الثاني فأفخة القربة وقتل الصقة خير لا تعمل شر لا تلقى. الصيت هذا المثل غريبة شوي وما بتعطي صورة مألوفة كتير عن المجتمع العربي. إذا افترضنا أنها صارت فعلا فهي بالتأكيد من الحالات النادرة. تحكي القصة بأنه كان في سقة، يعني واحد بيبيع المي، مر عليه مسافر غريب ما كان معه مصاري وكان عطشان وتعبان من الطريق. السقة رقلبه عليه وأعطاه القربة عشان يشرب. المسافر شرب وضلوا يشرب لحديت مرتوى. بعدها بدل ما يشكره قام ومزع القربة وسكب المي اللي فيها على الأرض. بعدها طلع خنجر كان معه وحاول يطعن السقة، لكن السقة كان أسرع منه وضربه وأوجعه فهرب المسافر. وضل السقة واقف يتطلع عليه وهو متحسر على المي اللي راحت وندمان انه عمل معه خير، وقال وقتها خير لا تعمل شر لا تلقى. يعني بالمختصر اعمل الخير بس كمان انتبه لمين بتعمله.

0: من بين الألوان والحكاية طلع صوت إله حكاي، بصنع من الفن فكرة ومن الفكرة بداية، بعكسته بلطط لحظة وبكلمته برسم أثر، بيخلي الفن أقرب لكل قلب ولكل نظر. مش بس صانع محتوى، هو صاحب رسالة وفن، بيكتشف الجمال المخفي وبيخلي للحكاية معنى ولحن. اليوم معنا ضيف اختار الفن طريق وصار من خلال شغله بترك بصمة بكل فريق. خلونا نرحب فيه ونسمع منه الحكاية كيف بدأ المشوار وكيف صار الفن عنده رواي. بحب رحب بالشاب جورج بلوط للحديث عن بدايته مع الرسم والفن. يسعد صباحك.
1: صباحك وشكرا على المقدمة. أول إشي أنا كانت بدايتي في 2020 لما قعدنا في الدور وما كان في إشي في الكورونا، وبلشت أرسم زي ببلشوا يعني دايما، وفيديوهات إنستغرام ويوتيوب وأتعلم مع الوقت. يعني حبيت الموضوع هذا مني كتير يعني، والتحقت بدورات. أخذت دورة مدة يعني منيحة في هاي الدورة وتعلمت فيها الأساسيات. ليوم أجا حضرت برنامج في الأزياء العلاقة، حسيت حالي يعني بميل لهذا المجال وبلشت. طلعت من الدورة وبلشت أتعلم رسم الأزياء.
0: في الدورة شو تعلمت؟
1: تعلمت رسم الوجوه، الشعر، أشياء الأساسيات الرسم، التظليل، كيف منظلل. وهذا طبعا كان له يعني كتير أثر، يعني ساعدني كتير في أنه أكمل على موضوع رسم الأزياء. رسم الأزياء تعلمته من خلال يوتيوب أشياء، مع مرة على مرة صار عندي يعني خبرة فيه منيح في هذا الموضوع. في 2024 أعطيت دورتين موضوع رسم الأزياء، ودورة برايفت برضو في هذا الموضوع، وأعطيت دورة للعمر الصغير، كان عمر تقريبا من 5 إلى 7 سنين، دورة رسم عادي اللي هي جواش وأشياء للأولاد الصغار يعني.
0: طيب هلأ أول إشي جورج، أنت خلصت توجيه السنة
1: مزبوط،
0: وكانت النتيجة منيحة يعني كنت راضي عنها. طيب أكيد كل اللي حكينا عنه هي هواية
1: مزبوط،
0: لكن بدك أنت تدعم الهواية عن طريق تدرس.
1: أنا حابب ألتحق في موضوع تصميم الأزياء، أدرسه وأتطور فيه أكتر عشان أوصل الفكرة اللي في راسي عن طريق الأزياء، لأنه هو مجال الفن، هو مجال إنه إحنا نوصل فيه الفكرة اللي في راسنا، وهو مجال بنعبر فيه يعني، مش بس إحنا بنرسم ومنروح منطبق.
0: تتذكر أول رسمة شو كانت أنت رسمتها؟
1: أول رسمة هي دائما بحس لما الواحد يبلش يرسم عيون، فأتوقع إنه هي كانت عين أول رسمة.
0: عين واحدة ولا عندي؟
1: لا عين واحدة.
0: طيب كمان حكيت لي عن مشروع، شو هذا دمشق؟
1: كان هذا المشروع برضو أتوقع في آخر 2024 هيك شيء، اشتغلنا عليه تقريبا لمدة شهرين مع المصور جورج رايسي، له الشكر طبعا. هذا المشروع كان انعرض بأكثر من لغة وبأكثر من محل، كان عم بوصل عن رسالة شهداء دمشق اللي ضحوا في أنفسهم يعني من أجل السيد المسيح. وكان المشروع يعني أنه أنا أرسم الشخصيات وهم ومن خلالهم يتم تحريكهم على شكل أنيميشن.
0: أنت رسمتهم؟
1: أنا رسمتهم.
0: كم من شخصية؟
1: كانوا كتار يعني، في حوالي 44 45.
0: قديش يعني أخذك وقت؟
1: أخذنا وقت تقريبا شهرين وإحنا نحضر يعني، أنا أرسم وأبعت لهم وهم يسووا أنيميشن عليه، فأخذنا وطلع الفيديو كتير حلو يعني، وترجم بأكتر من لغة وموجود على اليوتيوب الفيديو برضو، وموجود على صفحة الإنستغرام.
0: إذا بدو يحضروا على اليوتيوب شو يحط؟
1: فيديو شهداء دمشق، وموجود على صفحة الإنستغرام، أنا منزله ريل.
0: يعني طيب يعني شغفك للفن وتصميم الأزياء بدأ لما كانت كورونا، يعني كنت قديش عمرك؟
1: تقريبا كان عمري 13 سنة. 12 13 سنة. يعني أنا بالنسبة لي ما بشوف الكورونا كان عائق، كان بالنسبة لي أنا استفدت منها، القعدة هاي الطويلة أنا استفدت منها.
0: طيب مين قال لك جورج عندك موهبة وكمل؟
1: طبعا داعم الاول يعني اللي بيكون دائما في حياتنا اللي هو الاهل. والحمد لله كانوا اهلي داعمين لهذا الموضوع يعني, وكل الشكر لهم يعني. وعمرهم ما وقفوا في وجهي يعني, دائما شو ما بدي كانوا يعني دائما
0: يوفروا لك كل المواد لانه هاي مواد مكلفه. مزبوط
1: مزبوط.
0: إيه طيب تشتغل انت يعني غير هيك بتعرف
1: انا كنت انا كنت اعطي يعني, اشتغلت مره في مكتبه بغداد ثقافيه, وهي اكتر اشي انا من النوع اللي بحب اشتغل في اشي الي, فعشان هيك فتحت الدورات يعني, هو كان شغلي. فكنت اعطي الدورات في هذا المجال, وكان في الدوره, اول دوره كان فيها 7 طلاب والثانيه كان فيها 6 طلاب. 8 لقاءات كانت هاي الدورة, وإن شاء الله قريبا يعني رح نفتح واحدة جديدة
0: كمان
1: موضوع رسم الأزياء, لأنه أنا بالنسبة لي هذا الموضوع في البلد خصوصا شوي مهمش يعني, مش ماخد حقه يعني. هي الجامعة الوحيدة اللي بتدرسه عنا جامعة دار الكلمة, فهو الموضوع شوي مهمش فبده لازم نضوي عليه. فأنا حابب يعني ليش إنه لازم الطالب تيخلص مدرسة وتيلتحق في الجامعة عشان يدرس هذا الموضوع أو بدورات, ليش مش من عمر صغير يبلش فيه زي ما أنا بلشت. فعشان هيك أنا فبلشت شو اسمه أعطي دورات عشان اللي حابب من عمر الصغير في هاي الموهبة يكتشف حاله من هلا يعني, من هو صغير. ليش يستنى تيكبر ويخلص؟ لأنه هو الإشي حلو يعني, حلو التعامل مع القماش وهاي المواضيع مريح.
0: في ناس يعني بدك تكون إلها بتحب هذا الموضوع. هلا أنا شفت على صفحتك إنه في ألوان حلوة. من وين تستنبط الألوان؟ يعني أنت كشاب صغير عمرك 18 سنة من وين تستنبط الألوان وبتلبق الألوان؟ خلنا
1: هلا في تصاميم على صفحتي بتكون مثلا مصمم معين راس يعني مصممه, أنا باجي بطبقه برسمه.
0: هلا يعني تنقل عمالك.
1: حاليا بنقل هلا. التصاميم الخاصة فيي شوي بحتفظ فيها عبين ما أبلش مجالي, عشان لما بدي أنزلها أكون عارضها مع فستان تمام جاهز يعني. هلا دائما إحنا الالهام تبعنا والوحي يعني, انا الاكثر اشي بحبه هو الطبيعه يعني, كتير دائما يعني باخذ من الشمس من الشجر من الحيوانات في الطبيعه الورود, لانه هي هاي اشياء حلو تطبق على فساتين يعني, بتبين الرونق في الفستان. فمنها بستوحي اكثر اشي يعني, وأشياء يعني دائم مثلا أفلام مسلسلات, وبسوي يعني قريبا في سلسلة على صفحتي يعني لأنه شو هو رسم الأزياء يعني, لأنه الناس بتفكر بس رسم الأزياء إنه بس تعال أرسم فستان, الفكرة الأهم إنه نطبقه, لا, في هو رسم الأزياء إنك أنت تعطي الفكرة الأولية للي بدك إياه, الإشي اللي بدك إياه, أول إشي أول فكرة هي بتكون قبل التنفيذ كله عشان تقدر لبعدين تنفذ وبترون وخياطة وإلى آخره.
0: طيب أنت هلا بس بترسم ما نفذت ولا
1: حاليا إشي؟ برسم, أخذت دورة نفذت طنورة في 2024 هي أكثر إشي عملت فيه تو أشياء يعني, لأنه برضو التحقت في دورة مع المصمم يزن زيت. وهو أخذت فيها هاي الدورة أنه كيف نعمل التنورة, كانت هيك فكرة عندي يعني أولية عن
0: شو
1: هذا
0: نوع القماش اللي استعملتها للتنورة.
1: أول إشي القماش المنصوري, بعدين قبل ما بعدين
0: المنصوري هذا اللي
1: العادي هذا أول إشي, بعدين لما طبقناها آخر إشي أتوقع القماش كانت دبل ستان, مش عارف مش بتذكر بالضبط شو كانت. فلا كانت تجربة حلوة.
0: أو الستان بيغلب؟ لا
1: لا, هلا هو الستان العادي بيغلب بس الدبل بيجي شوي أخمل لسه. فيعني إنه لا كان أهوى بلا بس لا يعني يزن عنده خبرة
0: تحية ليزن وشغله كتير حلو.
1: الحمد لله.
0: طيب ممكن يكون هذا هو طريقك للمستقبل ولا لمجرد هواي وبتفكر؟
1: لا أنا حابب يكون هو طريق للمستقبل يعني. أنا حابب يكون عندي يعني بصمتي في هذا العالم, هو عالم كبير واسع وإله مجالات يعني كتير كبيرة, بس أنا حابب ألتحق فيه.
0: بده الواحد يكون في عنده نظرة لقدام شوي, يبتكر الابتكار هذا,
1: بده يكون عنده نظرة لا يعني
0: تشعر حالك انه عندك انت هذا الابتكار وانه ممكن تعطي
1: بعد هاي الخبره في المجال يعني والسنين بحس عندي النظره.
0: لساتك صغير يعني
1: لساتني لا قصدي انه يعني الاربع سنين اللي مشيت فيهم في الازياء يعني بحس عندي، بس طبعا لقدام راح يصير عندي اكبر وخبره اكبر ونظره اكبر او على هذا الموضوع يعني، بس انه حاليا
0: يعني حاليا بتسال اذا انت احتجت يعني بتسال استاذ يزن انه مثلا بدي اسوي هيك شو رايك مش
1: لا طبعا بسال، بالعكس باخذ يعني انا بسال الناس اللي عندهم خبره اكثر مني لانه برضه هم دارسين هذا الموضوع اكثر مني، انا لساتني موضوع رسم الازياء اكثر شيء هلا يعني لسه لانه ما تخصصت في التصميم
0: اكيد.
1: يعني
0: قديش التخصص؟ اربع سنين.
1: اربع سنين خارج البلاد ثلاث سنين يعني
0: ثلاث سنين
1: وبيبدا
0: يصمم ازياء. طيب مين الفنان؟ عدة فنانين كبار يعني أو مصممين أزياء اللي تتأثر فيه أو تأثرت فيه.
1: أنا بحب هم يعني أكتر تنين أو ثلاث نقدر نحكي إلي صعب وزهير مراد وجورج حبيقة، هم لبنانيين يعني عندهم نمط تفكيري مختلف وحلو وبنفس الوقت لسه محافظين على النمط العصري والعربي يعني.
0: ومكلف كمان للي بيشتري.
1: لا هو مكلف لأنه هم طريقهم أكتر الهوت كوتور يعني الأزياء الراقية يعني، فحلو هذا المجال يعني. أنا
0: طيب بتفكر أنه مثلا لما أنت تروح تتخصص وترجع وتبدأ تشتغل أنه ممكن الناس تفضل أشياء بتعرف من اللي بيشتروها من الدكاكين أو الأونلاين اللي صارت أو الأشياء بتطلع أرخص؟ تاني إشي ليش تحكت؟
1: لا هي بتطلع أرخص بس مش الكواليتي اللي رح يخلوها،
0: مش الكواليتي
1: مش الكواليتي اللي راح ممكن ياخذوها من مصمم يعني بيصير عنده خبرة مع الوقت
0: أكيد
1: وبيكون عنده نظرة غير عن وبيقدر يطبق لهم اللي هم في خيالهم فهذا الفرق بين المصمم وإنك تفوت على محل عادي تشتري يعني لأن المصمم بيقدر يطبق لك اللي أنت في بالك وبيقدر يزيد لك عليه أشياء من خبرته وأشياء أحلى يعني والكواليتي بتكون عالية حسب برضو مصمم يعني، بس الكواليتي بتكون عالية أعلى من المحلات
0: أكيد وحسب القماش وحسب الست مثلا شو بدها شو اللون اللي بدها اياه.
1: وانا بالنسبة لي هذا المجال لسه ماشي يعني لسه
0: يعني
1: الناس يعني الناس بتحب لسه انه يكون لها قطعة خاصة فيها اكتر من انه اكتر من حدا يكون لابسها
0: مثلا لما يسوي فستان قول سويت عن جورج بلوط مثلا اول فستان بدي اسويه على حسابك
1: خلاص مرحبا.
0: طيب اكسسوارات شو أهمية الاكسسوارات برأيك انت يعني الخبرة خلنا نقول قصيرة شوي بس انه ممكن انه تدعمها اكتر وتستخدمها اكتر لقدام؟
1: الاكسسوارات هي الإضافة اللي بتحلي القطعة يعني دايما يعني قطعة مرات تكون حلوة بس لما نضيف لها أشياء معينة إكسسوارات طبعا بتحليها أكتر يعني تصير راقية أكتر فأنا هو المجال هذا لسه يعني أكتر أنا في رسم الأزياء فبس مرة كان في فستان وكان جاهز لبنت صفي وطلبت مني إنه نعمل له إكسسوارات عشان نزيد عليه وزدنا وطلع فستان كتير أحلى يعني وأرتب وزاد عليه لمسة يعني جملت هذا الفستان والفستان موجود على صفحتي
0: يعني بعطيه جمالية خاصة للقطعة مش بكون هيك سامبل بكون
1: مزبوط.
0: نازل. طيب خلنا نحكي عن صنع المحتوى أو صناع المحتوى اللي رح يشتركوا بالمسابقة، فاحكي لي عن المسابقة اللي انت حاولت انك تشترك فيها وما حالفك الحظ.
1: هاي المسابقة بتصير كل سنة في قطر لصناع المحتوى في الوطن العربي وفي العالم يعني بتجمعوا هي المسابقة بتجمع كل صناع المحتوى من مجالات مختلفة فن صحة الى اخره من هاي المواضيع. أنا السنة الماضية ترشحت لجائزة أفضل صانع محتوى عن فئة الفن فيها. هلا ما حالفني الحظ وما بزعل، بالعكس أنا أصلا مشاركتي ودخولي على هاي المسابقة
0: هي
1: هو بس إنجاز لأنه أنا لساتني في أول صناعتي للمحتوى يعني هو المتابعين عندي 20,000 فأنا لسه في أول طريقي لهذا الموضوع. الناس اللي معي ما شاء الله عليها يعني كان عندهم ملايين وهيك، فأنا كنت متوقع بس حبيت أشارك لأنه مش غلط يعني فرصة بتجيني.
0: نعم.
1: جاتني الفرصة هاي كمان السنة هاي كمان مرة وترشحت لهاي الجائزة. هي حاليا يعني قيد إنه التصويت يعني اللي بحب يصوت وترشحت عليها. هلا برضو السنة معي ناس قوايا وهذا ومش غلط إذا جربنا كمان مرة يعني، لو ما أخذت السنة إن شاء الله السنة الجاية، إذا مش السنة الجاية اللي بعدها، بس إلا ما يجي يوم وإن شاء الله ألتحق فيها يعني بجدارة. فهي تجربة يعني عرفت الناس علي أكتر من خلالها، من خلال التصويت. وحلو الواحد يعني، أنا برضو معي كمان مشتركة من بيت جالة من فئة الصحة، فحلو إنه
0: إيش بتعمل للصحة؟
1: هي معالجة نفسية.
0: طيب.
1: اسمها روزاليندا عبد ربه. برضه هي من فئة الصحة، فحلو يعني لو واحد منا من فلسطين طلع رفع اسم البلد، لو مش السنة إن شاء الله السنة الجاية يعني، بس إنه حلو إنه أهل البلد يساعدوا في التصويت. والطريقة يعني مش طريقة صعبة يعني، عيارهم بس دخلوا على الموقع، في أشياء خطوات بسيطة. في على صفحتي أنا محطوط لينك في البايو تبعي. بفوتوا على هذا اللينك، بعدين بفوتوا على ارت، على فئه الفن اللي هي الارت، ومن خلالها بدوروا على اسمي يعني بقلبوا شوي ليدوروا على اسمي في اللوجو تبعي اللي هو جورج بلوط. في هذاك بتدعسوا عليها وفي الكونفيرم وهيك يعني التصويت. هي
0: يعني لازم يعني تدخلوا على صفحتك جورج بلوط، كيف تكتبه بالعربي ولا بالانجليزي؟
1: جهتين يعني، بس انه هو اكثر انجليزي جورج بلوط اوفيشال اسم الصفحه كلها. فهناك اللينك حطيته أنا، وبيقدروا يدخلوا على صفحة هم حفلة الجوائز نفسها اللي بتصير كل سنة اللي اسمها Digital Creator Awards، فبرضو فيه عندهم لينك ونفس اللينك اللي أنا حاطه بصفحتي يعني.
0: Digital
1: Creator Award.
0: Creator Award وبتدخلوا عليها وبعتوا اسمك بكون موجود. بحطوا تيك عليها
1: في فئة الآرت، بفوتوا على فئة الآرت وبفوتوا على اسمي.
0: طيب إيه هلا شو الفرق ما بين الفنان وصانع المحتوى برأيك؟
1: صانع المحتوى، هي صناعة المحتوى أنا بالنسبة لي هلا صارت مجال يعني الكل عم بيلتحق فيه. لأنه إحنا صرنا في عصر إنه إحنا بس على الأجهزة أكتر إشي، فإنه الشخص يفتح مشروع بلا ما يسوي له صفحة وبلش يصنع محتوى عليها صار شوي صعب إنه الناس تعرفه، لأنه إحنا صرنا في عالم الكل على هاي الصفحات. فأنا بالنسبة إلي بما أني أنا بحب الفن وبحب الرسم، حبيت ألتحق بصفحة إنه تفرجي الناس موهبتي. ليش أنا أضل أرسم وهذا فيش حدا عارفني؟ فهي من خلال هاي الصفحة حبيت أبلش صناعة محتوى. في قريبا رح أصير أنزل فيديوهات تعليمية لموضوع الرسم، كيف مثلا من لون قماشة الجينز، مثلا كيف نرسم الجسم، فهاي المواضيع. لأنه يعني أنا بالنسبة لي كصانع محتوى لازم أفيد الناس عشان شو اسمه أقدر أجمع وناس أكتر ناس تحبني يعني ويصيروا يدخلوا على صفحتي. لازم أنا شو اسمه أعطيهم إشي هم يقدروا يستفيدوا منه. فأنا حبيت أبلش هاي الصفحة والحمد لله في فيديو يعني ضرب عندي وأعطاني كتير متابعين. حاليا عندي 20,000 متابع ومنسعى يعني لنكبر أكتر إن شاء الله يعني مع الوقت. وهلا صناعة المحتوى هو يعني خلص بيعرفك عن الناس، انت بتدخل عالم فيته كتير ناس، بدك تتقبل اللي فيته، بدك تتقبل الانتقادات اللي بدك تجيك.
0: انا اسألك يعني على الانتقادات، بتشوف ردود فعل الناس؟
1: انا حاليا
0: شو يعني بدك تحكي لي اشي ايجابي واشي سلبي.
1: اوكي، هو الايجابي في الموضوع انه لما تكون تعمل اشي مفيد لما تشوف ردة فعل الناس وحبها للاشي اللي بتعمله. اما السلبي هو انك تعرف انه شو اسمه، هلا مش سلبي كتير يعني اذا انت كنت تعملش اشي غلط.
0: شو كانت التعليقات
1: يعني
0: منها؟
1: هلا انا حاليا يعني صراحة ما بيجيني كتير تعليقات
0: ما بيجي
1: يعني، لانه حاليا انا تخصصي يعني مش لا بأذي حدا ولا بدايق في حدا، فهم كيف؟ فانه مش هالتخصص اللي بيفتح جدال. هلا يمكن ناس ما يعجبها رسمتي او اشي، بس انا حاليا ما تعرضت لهذا الهجوم. بس انه يمكن لقدام مع الوقت يصير ناس ما يعجبها تصميمي، بس انا بما اني اخترت ادخل على هذا المجال واخترت اني افتح صفحة الي بابليك عامة بدي اتقبل، بدي اضطر اتقبل الناس هاي وشو اسمه احترم رايهم بالاخر. كل واحد له رايه له ظروفه اللي بيحكي فيها وله وجهه نظره. فما بقدر دائما يعني انه كل ما يجيني حدا او ينتقد او اشي بدي ارد عليه. فانه هي ناس رايه. فبالاخر انا بما اني اخترت هذا المجال بدي اتقبل الاشياء اللي تجيني من انتقادات كل
0: طب شيء. انت كشاب هلا في بعض محتويات صناع محتوى تحضره بتلاقي انه تستفتش منه
1: هلا يعني هاي الناس
0: يعني بتقول بتقول شو طالع يسوي هذا او هادي شو طالع يسوي.
1: في ناس يمكن عشان المشاهدات وال عشان هي في ناس بتحكي لك انه هي بتطلع تعمل محتوى ترفيهي عشان الناس تعبانة يعني من الاوضاع اللي بتصير عندنا فهم بيرفعوا عنها. في محتويات ما إلها داعي يعني. بس انا خلص انا في مجالي بعرف شو بعمل وشو اسمه. يمكن بدايتها بلشت بس اعرض رسمات يعني. يمكن الناس اصلا لما انا اعرض رسماتي هم بس شوفوا موهبتي هم ما استفادوا كتير. بس حاليا يعني انا عم بس على برنامج على صفحتي انه نصير اعطي محتوى تعليمي اكتر عشان انه لما الناس تحضر تستفيد مش بس تقعد تحضرني وتشوف بس رسماتي.
0: من وين بدك تجيب المحتوى اللي انت بدك تشاركه مع الناس؟
1: يعني من الأشياء اللي أنا كنت أعملها من موضوع رسم الأزياء اللي أنا بلشت فيته كيف برسم أشياء لأنه في ناس بتحب تتعلم هاي المواضيع فأنا من خلال صفحتي بقدر أعلمهم.
0: طب أنت متأكد أنه هاي المعلومة اللي رح تعطيها 100% صح؟
1: هلا مش شرط دايما يكون كل شيء هلا هو الموضوع الرسم يعني في اكثر من طريقه للرسم يعني. انا مثلا اذا هلا جيت سويت بنطلون جينز ممكن يجي حدا تاني يسوي بطريقه تانية لونه. بس كل واحد كيف يعني هو مجال الفن متفرع متوسع
0: متشعب. ايوه
1: فكل واحد يعني كيف الخبرة اللي فيها. وإذا في إشي غلط وفي حدا بيشوف إنه أنا لما نزلت فيديو فيه إشي غلط يجي يحكي لي أنا ما عندي أي مشكلة أصلح. بالعكس أنا أصلاً بتعلم برضو يعني أنا لسه مش برضو يعني بس صرت خبير وإنه لا لا أنا برضو بتعلم يعني. إذا بتقبل انتقادات في هذا الموضوع إذا حدا حكى لي إنه أنا في إشي بعمله غلط بس أنا دائماً بكون عامل ريسيرش بكون من قبل يعني شو قبل ما انزل فيديو عشان انه
0: يعني في مرجعيه
1: في مرجعيه اتاكد من الاشياء هاي قبل ما انزلها يعني. وموضوع الرسم يعني خاصه بما انه هو موضوع واسع يعني هو موضوع فني وبيعتمد على الحس الفني اللي عندك مش هالمجال اللي بتتعرض فيه للانتقاد عشان انت رسمت اشي يعني طريقة غلط. لا لانه هو انت كل واحد يعني في ناس بتتفرع على الفن شو اسمه في الالوان الزيتية بسوا اشياء على راحتهم هيك بيرتاحوا. انا في موضوع رسم الازياء يعني مثلا رسم الجينز او رسم الجلد اذا انا عملته في طريقة في ناس تيجي بتلونه في طريقة تانية
0: طبعا.
1: فمش شرط
0: كل واحد عنده وجهة نظر.
1: المهم انه احنا نوصل الفكرة يعني. هو رسم الأزياء أصلا أنه أوصل الفكرة الأولية للتصميم اللي بتعمله على الواقع عشان بعدين أبلش أطبقه.
0: سؤال أخير إمتى رح تكون المسابقة اللي رح تشارك فيها؟
1: هي المسابقة بلش أنه التصويت إلها من قبل يومين بلش التصويت الناس تصوت إلها. وهلا هي بتمتد لوقت شوي طويل يعني بدها تقريبا لنص شهر 10 أول شهر 10 هيك يعني فترة التصويت. بعدين فترة بعد هاي بعد فترة التصويت بصير فترة فرز للأصوات وبضل 4 من بين 70 واحد يعني مشارك بكل فئة 70 واحد بضل 4 بس لكل فئة. هدول 4 اللي بيطلعوا على قطر لانه يشوف مين الواحد من هدول 4 راح يربح هاي الجائزه.
0: ان شاء الله تربح.
1: ان شاء الله
0: موفق.
1: الله يسعدك.
0: وكمان
1: كتير.
0: موفق في دراستك وان شاء الله نسمع اخبار حلوه عنك ونصير نقول بدنا نروح كيف بنقول على يزن بدنا نروح عند جورج.
1: شكرا كثير.
0: شكرا كثير. كل توفيق ان شاء الله يا جورج وان شاء الله بكون لنا لقاء تاني بعد ما تخلص الدراسه وتصير مشهور.
1: ان شاء الله تشرف فيكم.
0: الله يخليك. مكملين معكم مستمعينا وبرنامج من هنا وهناك وكان لنا لقاء مع جورج بلوط. نقول له إن شاء الله موفق بهذه أول شيء المحتوى اللي بيقدمه وفي مجال التصميم و أغرب عادات شرب القهوة حول العالم، تقاليد ممكن تدهشكم.

بدك تسمعها معي. تعرفوا انه فنجان القهوة مش دائما مجرد فنجان قهوة، من بلد لبلد طريقة شربها وتقديمها ممكن تختلف بشكل كبير. احيانا القهوة بتكون جزء من طقوس وعادات عمرها سنين. في اماكن القهوة ما بتحلى الجلسة من دون طقس معين، وفي اماكن تانية بتكون القهوة فرصة للمة والحكي، حتى في ناس بيحاولوا يعرفوا المستقبل من خلالها. خلينا نلف العالم سوا ونشوف كيف الناس بيشربوا قهوتهم. تركيا، الفنجان ممكن يحكي لك عن المستقبل. بتركيا الحكاية ما بتنتهي مع آخر رشفة قهوة. بعد ما يخلصوا القهوة بيقلبوا الفنجان على الصحن وبتركوه شوي لحد ما تنشف بقايا البن، وبعدها بتبدأ المتعة. بتطلعوا على الأشكال والخطوط اللي تركتها رواسب القهوة وبيحاولوا يفسروها ويعرفوا شو ممكن يصير بالمستقبل. طبعا قراءة الفنجان مش بس للتنبؤ، هي كمان جلسة حلوة بتجمع الأصحاب والعيلة وفيها كتير ضحك وحكي وتوقعات. أما السعودية، القهوة بالتمر ثنائي ما بيفارق بعض. بالسعودية القهوة العربية مرتبطة بشكل كبير بالكرم وحسن الضيافة، غالبا تتقدم مع التمر، وهي العادة جزء أساسي من تقليد استقبال الضيف. كمان طريقة تقديم القهوة إلى أصولها، فالمضيف بيقدم الفنجان بالإيد اليمين احتراما للضيف وترحيب فيه. يعني هون فنجان القهوة مش بس مشروب، هو رسالة بتقول للضيف أهلا وسهلا فيك. إثيوبيا، القهوة هون تتحول لمراسم كاملة. إذا كنت مستعجل على فنجان قهوة، إثيوبيا يمكن ما تكون المكان المناسب إليك. هناك تحضير القهوة ممكن يتحول لمناسبة اجتماعية كاملة. تبدأ الحكاية بتحميص حبوب القهوة قدام الضيوف، وبعدها بتنطحن وبتتحضر بإناء فخاري تقليدي. تتقدم القهوة على 3 مراحل متتالية، وكل مرحلة إلها اسم ومعنى خاص. الأهم إنه الفكرة مش بس تشرب القهوة، الفكرة إنه الناس تقعد مع بعض تحكي وتشارك الوقت. يعني القهوة هون مناسبة للمة والتواصل مش بس عشان نصحصح. بفنلندا استراحة القهوة جزء من اليوم. أما بفنلندا فالقهوة إلها مكانة خاصة، لدرجة إنهم عندهم اسم لاستراحة القهوة كهافي تاواكو. هي ببساطة فترة مخصصة للتوقف عن الشغل، الاسترخاء.

واقف بإيطاليا الموضوع مختلف تماما. الإسبريسو غالبا من الشراب عند الطاولة وانت واقف، تدخل تطلب فنجانك تشربه خلال دقائق وبتكمل طريقك، لا قعد بالساعات، فنجان صغير، جرعة قوية ويلا على الشغل. المغرب القهوة بنكهة القرفة واللمة، وبالمغرب القهوة ممكن تاخد طابع أدفى وأغنى خصوصا لما تتحضر مع القرفة، غالبا بتكون جزء من جلسات الأهل والضيوف واللمات. يعني هون كمان القهوة مش مجرد طعم أو كافيين، هي فرصة للقعدة مع بعض، الحكي والاستمتاع بالوقت. بالنهاية إذا بدنا نلخص كل العادات نكتشف بأنه القهوة فعلا مش مجرد مشروب عالمي، كل بلد إلها طريقتها، كل مجتمع عنده طقوسه الخاصة، وكل فنجان قهوة وراه حكاية، حكاية عن الضيافة، اللمة، العادات، أحيانا عن المستقبل. بصراحة بعد كل هالحكي مين فينا ما بده هلأ فنجان قهوة؟

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بعد الجوع قبل النوم شو ممكن يعني؟ مرات بتحسي بجوع قبل ما تنام رغم انك اكلت وجباتك خلال اليوم، فجأة بتلاقي حالك بتدور على اشي خفيف تاكله بالليل، بس هل فعلا جسمك محتاج اكل ولا الموضوع له اسباب تانية؟ الحقيقة انه الجوع قبل النوم مش دائما معناه انك بدك تاكل، ممكن يكون مرتبط بمواعيد وجباتك ونوعية الاكل اللي اكلته او حتى بعاداتك اليومية. خلينا نشوف شو ممكن يكون السبب. السبب الأول ممكن ما أكلت كفاية خلال النهار. إذا كانت وجباتك قليلة كتير أو تخطيت وجبة من الوجبات، طبيعي جدا أنك توصل لآخر النهار وتحس بالجوع، لأنه جسمك ببساطة ما أخذ كفايته من الطاقة والأكل خلال النهار فبذكرك بالليل مرحبا لسه إلي وجبة. وجباتك ما فيها بروتين وألياف كفاية. إذا كان أكلك أغلبه خبز أبيض، حلويات أو كربوهيدرات مكررة ومن دون كمية كافية من البروتين والألياف، ممكن تشبع بسرعة بس كمان تجوع بسرعة. البروتين والألياف بيساعدوا إنك تحس بالشبع لفترة أطول، عشان هيك حاول تدخل بأكلك أشياء مثل البيض، اللبن اليوناني، البقوليات، الحبوب الكاملة والخضار. قلة النوم والتوتر ممكن كمان يلعب دور في الشهية. لما ما ننام كفاية ممكن يتأثر تنظيم الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، فمنلاقي حالنا بالليل منشتري الأكل أكتر. وكمان التوتر ممكن يخلينا نلجأ للأكل مش لأننا جوعانين فعلا، بس لأننا متوترين أو زهقانين. غالبا بهالحالة ما منشتري خيار أو خس، نشتي شوكولاتة، حلويات، شيبس، يعني الأشياء اللي بتواسي. يمكن عطشان مش جوعان، أحيانا منخلط بين الجوع والعطش خصوصا إذا ما شربنا مي كفاية خلال اليوم. فقبل ما تفتح التلاجة جرب تشرب كاسة مي واستنى شوي. وفي سبب تاني كمان، التعويد. يمكن إذا تعودت كل ليلة تأكل وإنت بتحضر التلفزيون أو بتتصفح الموبايل، ممكن جسمك يصير يعتبر هالوقت وقت أكل حتى لو مش محتاج أكل فعلا. طيب إذا جعت فعلا قبل النوم، إذا كنت جوعان عن جد مش ضروري تجبر حالك وتنام وإنت جوعان، ممكن تأخذ وجبة خفيفة وبكمية معتدلة ويفضل تكون فيها بروتين أو ألياف، مثلا لبن يوناني أو تفاحة مع كمية صغيرة من زبدة الفول السوداني. بس بنفس الوقت حاول تبعد عن الوجبات الكبيرة والتقيلة مباشرة قبل النوم، لأنها ممكن تزعج الهضم وتأثر على راحتك بالليل. وبالنهاية الجوع قبل النوم ممكن يكون سببه بسيط جدا، مثل إنك ما أكلت كفاية خلال النهار أو إنه وجباتك ما كانت متوازنة. ممكن كمان يكون له علاقة بقلة النوم، التوتر، العطش أو حتى العادات المسائية. عشان هيك بدل ما نعتبر الجوع الليلي مشكلة لحالها، خلينا نسأل حالنا شو أكلت اليوم؟ قديش نمت؟ شربت ماي كفاية؟ وهل أنا فعلا جوعان ولا بس متعود أكل بهالوقت؟ وإذا صار الجوع شديد ومتكرر بشكل غير طبيعي أو صاحبه تغير وزنه أو أعراض تانية، الأفضل وقت استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

معكم للألوان وتأثيرها النفسي، شو اللون اللي بيريحك؟ بتلاحظوا كيف مرات لون معين بيريحنا ولون تاني بحسسنا بالحماس أو حتى بالتوتر. الألوان مش بس منظر حلو حوالينا، إلها علاقة بالمشاعر والانطباعات اللي بتتكون عنا لما نشوفها. طبعا تأثيرها بيختلف من شخص للتاني ومن ثقافة للتانية، بس خلينا نشوف شو ممكن يحكي كل لون عن مزاجنا. نبدأ باللون الأبيض. اللون الأبيض عادة برمز للنقاء والسلام والهدوء، وجوده بالمكان بعطي إحساس بالنظافة والراحة، خصوصا إذا كان بدرجات هادية ومش طاغي على كل المكان. عشان هيك منشوفه كتير بغرف النوم والحمامات والمطابخ، لأنه بعطي إحساس بالانتعاش والمساحة. بس كمان إذا استخدمنا بكثرة وبطريقة قاسية ممكن يخلي المكان بارد أو خالي من الروح. عشان هيك لمسة لون دافئ معه ممكن تعمل فرق كبير. الأحمر، هون مننتقل للون اللي صعب نتجاهله. الأحمر لون قوي ولافت، وغالبا بيرتبط بالحماس والطاقة والحب والشغف. وجوده ممكن يعطي إحساس بالحيوية ويشد الانتباه بالسرعة، بس لأنه لون قوي الأفضل نستخدمه باعتدال خصوصا بالديكور. يعني مش ضروري ندهن الغرفة كلها أحمر، ممكن لمسة صغيرة مثل مخدة، لوحة أو قطعة ديكور بتكون كافية. الأزرق، الأزرق من أكثر الألوان اللي منربطها بالهدوء والسكينة. لما نشوف البحر أو السماء غالبا أول إحساس بيجينا هو الهدوء، ويمكن عشان هيك درجات الأزرق بتكون مفضلة بغرف النوم والأماكن اللي بدنا فيها جو مريح. الأزرق الفاتح بعطي إحساس بالراحة والانفتاح، بينما الكحلي بعطي إحساس أعمق بالفخامة والاستقرار. الأخضر لون الطبيعة، الأشجار، العشب، النباتات. عشان هيك غالبا بعطينا إحساس بالانتعاش والراحة والتوازن. وجود النباتات والمساحات الخضراء حوالينا ممكن يساعدنا نحس براحة أكبر، وأحيانا بيساهم في تحسين التركيز. يعني إذا مكتبك أو بيتك محتاج شوية حياة، يمكن نبتة خضراء تكون فكرة بسيطة وحلوة. الأصفر لون الشمس والضوء، غالبا منربطه بالفرح والتفاؤل والطاقة. هو اللون لافت جدا وبشد الانتباه، عشان هيك منشوفه بالإعلانات والعلامات التحذيرية. بس كمان زي الأحمر إذا استخدمناه بكثرة ممكن يصير مزعج للبعض، عشان هيك لمسة صفرة صغيرة ممكن تكون أحلى بكتير من مساحة كبيرة منه. البنفسجي لون مميز، غالبا بيرتبط بالفخامة والإبداع والخيال، مرات بالهدوء والتأمل خصوصا بدرجاته الفاتحة. ممكن نستخدمه بغرفة النوم أو زاوية الاسترخاء، سواء من خلال مخدة، ستارة، إضاءة أو قطع ديكور. بالنهاية ما في لون واحد مقدر نقول إنه أفضل لون للجميع. اللون اللي بريحك ممكن ما يكون هو نفسه اللي بريح شخص تاني، فيمكن السؤال الأجمل مش شو لونك المفضل، لكن شو اللون اللي بتحس انه بغير مزاجك للأحسن بمجرد ما تشوفه.

انت لشنطة المسافر ونروح على تركيا. تخيل هو انك مسافر واول ما تطلع من البيت او تركب السيارة حدا من اهلك برش وراك شوية مي. غريبة شوي صح؟ يعني نحنا لفترة من الفترات كنا تنعمل عنا، بس في تركيا هاي العادة موجودة في بعض العائلات والمناطق وبترافق لحظات السفر او الوداع. الفكرة انهم برشوا المي ورا المسافر كنوع من التفاؤل والدعاء انه تكون رحلته سهلة وطريقه ميسرة ويرجع بالسلامة وبسرعة. وفي تعبير تركي مرتبط بهاي العادة بقول سوغي بيجيت سوغي بيجيل، يعني روح مثل المي وارجع مثل المي، بمعنى انه الرحلة تكون سهلة وسلسة والرجعة تكون سريعة. الحلو بالعادة انه المي هون مش مجرد مي، هي رمز للسلاسة واستمرار الطريق والعودة بخير. يعني اذا يوم من الايام سافرتوا من تركيا حدا رش وراكم مي ما تستغربوا، اعتبروها دعوة حلوة، طريق تكون مسهلة ورجعتكم تكون قريبة.

منكمل مع تركيا والقهوة المالحة. تعرفوا انه فنجان القهوة التركية ممكن يتحول في بعض البيوت التركية لاختبار للعريس؟ في بعض التقاليد المرتبطة بطلب الزواج لما يجي الشاب مع أهله لطلب إيد البنت بكون للقهوة التركية حضور أساسي. العروس أو أهلها بيقدموا القهوة للضيوف خصوصا للعريس، لكن هون بيجي الجزء الطريف من الحكاية. مرات خصوصا كنوع من المزاح بتحط العروس شوية ملح بدل السكر في فنجان العريس، وطبعا الفكرة مش إنها بدها تعذبه. القهوة المالحة بتكون بمثابة اختبار خفيف لردة فعله، هل رح يتضايق ويعبر عن استيائه ولا رح يبتسم ويشربها للنهاية ويتعامل مع الموقف بروح رياضية. في بعض الروايات الشعبية الطريقة اللي بتعامل فيها العريس مع القهوة كانت تعتبر إشارة لصبره وقدرته على تحمل المواقف الصعبة، وهي صفات كانت العائلات بتهتم فيها عند اختيار شريك الحياة. الطريف انه في بعض العائلات ممكن العروس تزيد الملح اكتر اذا كان بدها تعمل مقلب بالعريس.

ね。بس القهوة التركية نفسها لها مكانة مهمة جدا في الثقافة التركية وطلب الزواج تقليد اجتماعي له طقوسه، والقهوة جزء من هذا اللقاء. اليوم القهوة المالحة غالبا تعتبر مسحة لطيفة وتراث اجتماعي أكثر من كونها اختبار حقيقي لشخصية العريس. يعني إذا كنت عريس وقدموا لك فنجان قهوة تركية مالحة، ما تستعجل وتحكي شو هالقهوة، يمكن تكون أول امتحان صغير بحياتك الزوجية. في تركيا مرات طريق الزواج بمر من فنجان قهوة، وإذا كانت مالحة شد حيلك.

0: برنامج من هنا وهناك. وصلنا لآخر مشوارنا، حكينا وضحكنا وسفرنا مع الحكايات، بقيت أجمل الحكايات هي اللي لسه ما انحكت. كان معاكم اليوم صوتكم القريب، وبنلتقي من جديد يوم الأربع بحكايات جديدة ومواضيع من كل مكان. حتى نلتقي خلي أيامكم مليانة أمل وأمان، وخلي قلوبكم دائما تقول بكرة أجمل، ومن هنا وهناك دائما إلنا لقاء.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطار.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الطباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بخلق الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: أنت وأنا صديقي لدينا رئيس كهنة في السماء مشغول جدا، وعندما نقرأ أنه جالس فهذا يعني من حيث أنه أكمل الفداء. المسيح ليس جالسا مرتاحا في السماء، لقد مات على هذه الأرض ليخلصنا، وهو حي الآن عن يمين الله ليبقينا مخلصين. أنت وأنا علينا أن نبقى على اتصال معه لأنه حقيقة واقعة في حياتنا.
2: أصدقائي المستمعين، أسعدتم على الخير والمحبة. ها موعد جديد يجمعنا من حول كلمة الله لدراسة مقطع جديد من مقاطعه المباركة، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا بكم معنا.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في سفر اللاويين. درسنا في المرة الماضية الأصحاح الخامس من سفر اللاويين، وتحدثنا عن ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل وسلوك. قلنا أن كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم. يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله. قائمة الخطايا التي رأيناها أعطتنا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا وجدنا التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. رأينا خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب أو اللسان الكاذب، ثم تحدثنا عن خطية النجاسة أو التلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان سهوا ولكن بشهادة الآخرين. قلنا أنه لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، بل علينا أيضا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله. والأكثر من ذلك، علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها، فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي. تحدثنا عن الاعتراف قبل تقديم الذبيحة بخلاف الذبائح الأخرى، فالحديث هنا عن الخطايا السرية. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. التركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء، وأفقر الفقراء لم يهمل. كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. وقلنا أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، فقد ربح بالصليب أضعاف ما يمكنه أن يخسر من حقوق. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح السادس من سفر اللاويين. محتويات الإصحاحين السادس والسابع عبارة عن شرائع الذبائح التي درسناها سابقا، وهذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها، ويمكننا أن نسميها القواعد الخاصة بالكهنة الذين يخدمون عند مذبح الله. يفتتح الإصحاح السادس بإرشادات محددة للكهنة ووصية لهارون وبنيه. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة. كل هذا ظل للحقيقة في السماء، حيث المسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا. يقول كاتب العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح،
2: فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. هناك ميزة أخرى مدهشة، فالمسيح ليس هو الكاهن فقط بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها، التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. كانت هذه الفقرة من الإصحاح العاشر من رسالة العبرانيين من العدد الخامس وحتى الثاني عشر. علينا أن نتحقق من هذا الأمر اليوم. كثيرون يتمسكون بالطقوس والتقاليد في الكنائس. الله روح يا صديقي، ويجب أن نعبده بالروح والحق. وقد أعطانا الله هذه الحقائق الثمينة والعظيمة التي قرأناها في رسالة العبرانيين قبل قليل لنتحقق من ذلك. أنت وأنا صديقي لدينا رئيس كهنة في السماء مشغول جدا، وعندما نقرأ أنه جالس فهذا يعني من حيث أنه أكمل الفداء. المسيح ليس جالسا مرتاحا في السماء، لقد مات على هذه الأرض ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الله ليبقينا مخلصين. أنت وأنا علينا أن نبقى على اتصال معه، لأنه حقيقة واقعة في حياتنا. مشكلتنا أننا لا نتصل معه أو نفقد الاتصال معه، وبهذا لا نراه حقيقة في حياتنا. مرة أخرى أقول أن الخطايا المذكورة هنا مجرد أمثلة لقائمة أطول من التعديات التي يمكن أن تقدم. إنها خطايا مرتكبة ضد الجار في أموره اليومية.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى من الفصل السادس.
0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له، يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به.
2: تظهر هذه الفقرة إعلانا جديدا من الله يختلف عما سبق، وهي تبين أن الخطية ضد الأخ والجار هي خطية ضد الله. لهذا قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. هناك بعض الخطايا المذكورة هنا كالكذب حول الأغراض المعارة والمسؤولية تجاه الودائع. أكرر وأقول أن الخطايا ضد إخوتنا هي خطايا ضد الله، كما ونرى أن التعويض يضاف إليه الخمس. بعد ذلك تأتي ذبيحة الإثم بتقديم الكبش. يرينا الله هنا أنه ليس عنده محاباة. كانت ذبيحة الإثم هامة لحياة الفرد الروحية. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا، يقول كاتب الأمثال. الإحساس بالخطية يزيد من قيمة يسوع للنفس.
1: نقرأ من الفصل السادس أيضا ابتداء من الآية الثامنة.
0: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقد فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ.
2: كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية. كانت ذبيحة المحرقة تترك على المذبح طوال الليل، والنار تتقد عليها باستمرار حتى تحترق كلها. وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول: أعمل الأشياء التي ترضي الآب. وقد عبر عن هذه المحبة والطاعة في صلاته التشفعية: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين في الحق. واستمع إليه أيضا يقول: وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل، فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كم أود أن أعمل ما يرضي الله، ولكن هيهات. الرب يسوع كان بإمكانه أن يقول أنه يرضي الآب، أما أنا فلا. هناك تحدي لكل مؤمن اليوم، لأن الله يسر بالطاعة المستمرة لأولاده. هذا مستمعي كان أساس مشكلة شاول الملك حينما وبخه صموئيل النبي قائلا: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. اليوم نحتاج أن نقدم قلوبنا وحياتنا له، إذا ما كنا ننتمي إليه، أي إذا كنا مخلصين. الله يرفض أن نتفوه باعترافات فارغة. ماذا يريدنا أن نعمل؟ هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. لقد أعطى الله تفاصيل دقيقة، حتى أنه ذكر عن لباس الكهنة. كان عليه أن يرتدي بالإضافة إلى الرداء الطويل سراويل من كتان. لماذا؟ لأنه يجب أن يغطى الجسد كاملا. الله يعلمنا أنه لا يستطيع قبول أعمال الجسد، وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، ثمر الروح الذي يجب أن يظهر في حياتنا. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طلؤنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. رماد المذبح يشير إلى دينونة الخطية، وحتى الرماد كان يتلوث، لذا كان من الواجب وضعه في مكان نظيف. يا لها من صورة لنجاسة الخطية. الاشتعال الدائم على المذبح يذكرنا بأن نار الله تشتعل دائما، وبالنسبة للذين يرفضون المسيح فهذه نار غضب الله. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.
1: نقرأ الآن من العدد 14 وحتى 23 من الفصل السادس.
0: وهذه شريعة التقدمة يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا، قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على صاج تعمل بزيت، مربوكة تأتي بها، ثرائد تقدمة، فتاة تقربها، رائحة سرور للرب، والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل.
2: مرة أخرى الإرشادات موجهة للكهنة، أما المقدم فهو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. المكان المقدس الذي كانت تؤكل فيه هذه التقدمة هي بلا شك الساحة الخارجية للخيمة، وكانت مقدسة لأن الله فيها، وحيث يكون الله يصبح المكان مقدسا. كل المؤمنين يمكنهم أن يشاركوا التمتع في أمجاد المسيح. صديقي، علينا أن نتمتع به أكثر مما نفعل الآن. كان على الكهنة أن لا يأكل فقط، بل ويقدم عشر تقدمة الدقيق، فالكاهن الذي أخذ عشرا عليه أن يقدم عشره، وعلى القدام اليوم أن يكون قدوة لباقي المؤمنين في مسألة العطاء. الكل يجب أن يشارك في العطاء.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن الفقرة الأخيرة من الفصل السادس بدءا بالعدد 24.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
2: وهكذا ينتهي الإصحاح السادس بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية والتي درسناها سابقا، لذا لن أكرر ما قلته من قبل. يكفي أن أذكر بأن ذبيحة الخطية التي تحكي عن عمل المسيح كان يجب أن تقدم حيث تقدم ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عن شخص المسيح، يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. لهذا السبب الولادة العذراوية هامة جدا في خطة الخلاص، إنه الذي حبل به من الروح القدس في عذراء. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. ومن خلال الفقرة السابقة نلاحظ أنه لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام عن ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة، خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة. فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة. وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجل بيان أنه هو القدوس. فمع أنه كان هناك حامل الخطية إلا أنه كان أيضا بلا خطية.
1: وفي نفس الوقت الذي احتمل فيه غضب الآب كان موضوع سرور الآب، له المجد. آمين.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. دائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من انضم إلينا ضمن هذه الإطلالة المسائية. مساء جديد ويوم جديد يحمل في طياته إن شاء الله الخير، المحبة، الأمل والسلام لجميع أبناء هذا الشعب المعطاء. بالأمس هيك كان في تخفيض على سعر البنزين نصف شيكل، يعني كل استغرب يعني أنها وزارة المالية وهيئة البترول اتخذت مثل هذا القرار. دائما يعني الكل بيعرف إن هيئة البترول بتحدد الأسعار دائما في بداية يعني بداية الشهر، فقلنا مشحين يتخذوا قرار ونزلوا السعر، لكن يعني قررت وأعلنت وزارة المالية والتخطيط مساء أمس تخفيض سعر البنزين من نوع 95 بقيمة نصف شيكل، ليصبح سعر لتر البنزين اليوم 7 شيكل و65 أجورة. هذا بالنسبة لسعر البنزين. فيما بقي سعر السولار 8 شواكل و39 أجورة. زمان كانوا يقولوا مع سيارة على السولار يقول يعني وينك انت، وين ايامك، السولار ببلاش. اليوم صار السولار أغلى من البنزين، فكركم مين المستفيد من ذلك؟ سائقي المركبات العمومية دائما بيشكوا من ارتفاع أسعار السولار، فبنوجه لهم كل تحيات المحبة والتقدير والاحترام. على فكرة اليوم اتصل بي أحد سائقي المركبات العمومية محتج على مخالفة انهم خلفينا الشرطة، فيعني متضايق كثير من ان الشرطة مخلفينا، فبقول له ليش خلفوك؟ بقول كنت واقف في مكان وخالفوني. بقول له المكان اللي كنت واقف فيه ممنوع ولا مسموح الوقوف فيه؟ بقول له لا ممنوع، بس انا صفيت ربع ساعة وكان عندي طارئ ورحت وجيت وكذا، يعني بشرح في الموضوع. بقول له إذا أنت بتعترف كسائق مركبة عمومية وما شاء الله عليك، يعني الخطأ السائق المركبة العمومية بخطأين يا أخوان، لأننا دائما بقول إن سائقي المركبات العمومية يجب إنهم يكونوا أكثر الناس التزاما بالقانون وأكثر وعيا بالقانون، لأن ما شاء الله عليهم يعني هم مدارس حقيقة في القانون. ودائما عندما نختلف على قصة دوار ولا قصة إشارة، دائما بحكي للجهات المعنية شاوروا سائقي المركبات العمومية، لأن عندهم خبرة أكثر في الطرقات وبيعرفوا وين الأزمة بتصير وشو سبب الأزمة، وين ممكن الوقوف وين مش ممكن الوقوف. فكل المحبة للجميع، ما تتضايقوش من المخالفة إذا كانت المخالفة في مكانها الصحيح. إذا أنت عامل إشي خطأ وخالفوك ما تتضايقش، لكن وين أنت بتتضايق؟ إذا أنت مش عامل إشي خطأ وتم مخالفتك. وبعتقد فيش حد يتخالف في هالبلد وهو مش عامل خطأ. ويسعد مساك صديقنا العزيز أم محمود، شكرا كثير. أيوب عبيات بمسي على الجميع، عماد مسالمة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع. بتمنى من كل الشباب الأخوة والأخوات اللي بيعلقوا عنا يذكروا المنطقة اللي بتابعونا منها، يعني حتى يكون التعارف أكثر، يعني من المنطقة اللي بتابعنا ياريت تذكر اسم المنطقة، حلو كثير عشان نعرف مين اللي بيتابعنا من داخل المحافظة ومن يتابعنا من خارج المحافظة، من من داخل الوطن ومن من خارج الوطن. وبنمسي على صديقنا العزيز أبو فايز اللي بيتابعنا من الأردن الغالية، يسعد مساك. محمود من نابلس، يسعد مساك يا محمود، ومسا نابلس الغالية. طمنينا على نابلس، اليوم كل الأخبار عن نابلس. عماد مسالمة ببعث بسلام لسائقي الباصات الصف يسعد مساك ومساهم. أخونا محمد بتابعنا من دار صلاح الله يسعد مساك صديق العزيز. اليوم يعني كل نقل خبر تهديدات وزير الجيش الإسرائيلي اللي هدد بحرب شاملة في الضفة الغربية. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إنه أصدر بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لما وصفها بحرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب عملية الطعن جنوب نابلس دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي يستعد الجيش لتنفيذها أو موعدها. وعقب عملية الطعن في جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية قال كاتس أصدرت ونتنياهو توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وآلياتها والهيئات المرتبطة بها. ولفت إلى أن سياسة إسرائيل في الضفة تقوم على مطاردة الخلايا المسلحة، لكنه أكد أن الوضع الأمني في الضفة حاليا هو الأدنى منذ عشرات السنين. يعني ما بعرف يعني شو الوضع في الضفة. خالد أبو مالك بتابعنا من طريق وادي النار يسعد مساك. دكتورنا الحبيب أبو فادي يسعد هالمساء بتابعنا من الكويت. الضفة الغربية شو فيها الضفة الغربية حتى يعني اليوم الضفة الغربية ما بين يعني ما بين بلدة وبلدة يوجد بوابة، البوابات تخنق الضفة الغربية بشكل كبير. بنوجه دائما تحيات المحبة للجميع ولكل اللي بيستعدوا هاي الأيام بيستعدوا للانتخابات التشريعية. تخيلوا كل اللي بيصير فينا وشو اللي بيصير عنا، في ناس بيستعدوا للانتخابات التشريعية. في 26 من أيلول لجنة الانتخابات تكشف شروط الترشح والاستقالة وحصص المحافظات وكيف يعني الصفات والواجبات المرتبطة بالشخص الذي يريد أن يرشح نفسه للمجلس التشريعي، يصبح نائبا في المجلس التشريعي، بصير معاه حصانة يا أخوان، بصير بقول لك هذا نائب في المجلس التشريعي. فاللي عنده القدرة واللي شايف عنده شعبية في البلد ينزل، يعني إذا كان يريد أن يخدم الوطن والمواطن. يعني بتمنى إن نشاهد وجوه جديدة أكاديمية، عقول كبيرة يعني اللي تكون قادرة على حمل الأمانة في ظل ظروف صعبة بعيشها شعبنا الفلسطيني. اليوم احنا بنتحدث عن ظروف استثنائية، نتحدث عن ظروف قاهرة، نتحدث عن وضع صعب جدا تمر به قضيتنا الفلسطينية. فالعبء كبير والمسؤولية كبيرة، وبدنا عقول مفكرة، بدنا ناس يملوا مناصبهم ويعبوا كراسيهم، وليس فقط نعود إلى استقبل وودع وشارك ودون أن يكون هناك أي أمور تتعلق بخدمة المواطن الفلسطيني. نتمنى أن نشاهد مرشحين قادرين على حمل المسؤولية في الأيام المقبلة. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر أننا على هوى موال، وأن برنامج حديث البلد هو صوت المواطن، صوتكم أنتم. دائما نسعد بسماع أصواتكم، ودائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لها الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17
0: بنمسي على صديقنا عبد هشلمون يسعد مساك خضر سلامة صديقي وأخوي العزيز الغالي أبو محمد الله يمسيك دائما بأنوار النبي خالد أبو مالك الله يسعد مساك بالخيرات والمصارات. خلينا كالمعتاد نتوقف مع الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسر مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، الصيف لم يرحل والصيف ما زال يسيطر ويخيم على البلاد، وربما اليوم شعرنا هيك بالأجواء الحارة نوعا ما، كيف ستبدو الصورة خلال الثلاثة أيام المقبلة؟
2: نعم زميل عثمان، الخبر الجيد في هذا الموضوع أن هذا اليوم هو أكثر الأيام حارة خلال هذا الأسبوع الحالي، يتوقع أن تسجل درجات الحرارة هذا اليوم أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية، بالإضافة إلى وجود رطوبة مرتفعة مما ستزيد أو سنشعر بزيادة درجات الحرارة وتزيد العبء الحراري. غدا تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجي، يتوقع أن تكون ضمن أو أعلى من معدلات العامة بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء هناك انخفاض والخميس انخفاض آخر، درجات حرارة لتكون أجواء صيفية اعتيادية غير جزئية إلى صافية بشكل عام مع وجود نشاط على الرياح. تعود الأجواء إن شاء الله تعالى للارتفاع مجددا في بداية الأسبوع المقبل، حيث يبدأ لدينا ارتفاعات تدريجية، وهذا يشير زميل عثمان على الانخفاضات والارتفاعات لأنهم موعد فصل الخريف قد اقترب بشكل كبير. وحتى هذه اللحظة الخبر الجاي في هذا الموضوع، رغم هذه الارتفاعات وتأثير الكتل الحارة على البلاد إلى أنها حتى هذه اللحظة خالية من وجود موجات حارة في الأفق القريب، وهناك مبشرات من مختلف النماذج العددية بما يخص فصل الخريف وفصل الشتاء، لكن تبقى هذه التوقعات بعيدة المدى ودقتها منخفضة، لكن تعطينا انطباعا عاما عما سيجري في المستقبل القريب. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلحم 32، تنخفض ليلا لتصبح 20 درجة، طبعا هذا كله يبقى فضل من الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم. زميل عثمان
0: يحفظكم الله دائما وأبدا. الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم دائما الصحة والعافية. شكرا كثير، شكرا
2: لك بالخدمة دائما زميل عثمان، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك دائما. هذا بالنسبة لأحوال الطقس، ودائما وأبدا العلم عند الله. معننا ما زلنا نعيش أجواء الصيف والارتفاعات على درجات الحرارة. حابين نمسي على الأخت للنصار مساء الخيرات، حمزة غنيم يسعد مساك، يمسي علينا من الخضر الله يسعد مساك أخي حمزة غنيم، وديم عليك دائما الصحة والعافية. نادر الزغل أبو ضياب يقول الحمد لله ما عندنا مواصفات التشريعي، عندنا المواصفات لا ما شاء الله عليك يا أبو ضياب، أنت بس سنوي وإحنا بندعمك. صديقي العزيز الغالي نادي حسن يسعد هالمساء، أم الوليد مساء الخيرات والمسرات، أبو لؤي يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، أبو محمد أبو رميس مساء الخير، يوسف أبو رميس مساء الخيرات، أخونا يعقوب من رام الله الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. يا أخوان ما تخلوا أنفسكم كمان مجرد أرقام في القوائم، في بعض القوائم هلا بصيروا يدوروا على ناس يعبوا القائمة، يعني بيختاروا أول 10 أرقام بدهم إياهم مثلا، وبعدها بقول لك بدنا حشوة. فما تسمح لنفسك أو تسمحي لنفسك أنك تكوني مجرد اسم ليس إلا في بعض القوائم. يعني بالأمس أحد الأصدقاء قال لي إنه بلشوا بعض المرشحين الدور يبحثوا عن يعني في صفات معينة كيف شكل القائمة، يجب أن تكون أقل شيء 16 مرشح، كل 3 ذكور يجب أن تكون هناك سيدة، فبلشوا يبحثوا من هنا وهناك حتى يقوموا بتعبئة القوائم، لا تجعل نفسك مجرد رقم يتلعبوا فيه. خلي عندك قرار وخليك على قد اسمك مهما كان. فالإنسان موقف يا أخوان، الإنسان عبارة عن موقف، وإذا فقد موقفه في الحياة أصبح لا شيء. دائما سجدوا مواقف وتكون مواقف جيدة للجميع إن شاء الله. حسام اشتيا يسعد مساك بالخيرات والمسرات، شكرا كثير حسام. إن شاء الله نحن بنشاهد كما قلنا وجوه جديدة قادرة على التغيير، قادرة على البناء، قادرة كمان إنها تكون على قدر المسؤولية. ما الذي جرى في شرق نابلس اليوم؟ الإعلان عن اغتيال مواطن قرب بلدة أسرين شرق نابلس عقب تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة. أفادت مصادر إسرائيلية بوقوع عملية طعن في محيط قرية عورتا جنوب شرقي نابلس أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة. وقالت المصادر إن فلسطينيا وصل بمركبته إلى مزرعة استيطانية في منطقة أسرين وأقدم على طعن مستوطن عدة مرات قبل أن ينسحب من المكان. بحسب المصادر قدم طاقم طبي وآخر تابع للجيش الإسعافات الأولية للمستوطن البالغ من العمر نحو 20 عاما، والذي وصفت إصابته في البداية بأنها تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة. معظم وسائل الإعلام العبرية تسلط الضوء على ما جرى ويجري شرق نابلس، صور اختناقات، رصاص حي قنابل، كل ذلك أثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس أيضا. والعيون عادت من جديد إلى شمال الضفة الغربية. أبي محمد مساء الخيرات والمسرات. أبو ياسر بيقول لك عثمان شو موضوع المحروقات أيام الجمعة والسبت؟ يعني ربما أنا قرأت قبل يومين خبر عن نقيب أصحاب محطات المحروقات قال يجب أن المواطن يتكيف ويتهيأ أن دائما في الضفة الغربية فيش عندنا محروقات يومي الجمعة والسبت، يعني نكون مجهزين أنفسنا لهذا الموضوع. فهذا الموضوع موضوع يعني كما قلت مهم جدا، وإن شاء الله دائما وأبدا إن شاء الله إن بيتم حل مشكلة المحروقات، وما بنشاهد اكتظاظ يعني الاكتظاظ الكبير على محطات الوقود، وإن بتوفر الوقود بشكل دائم عندنا في الضفة الغربية. بدها شوية صبر وما نتحرك كثير، نوفر ما لدينا من محروقات حتى يتم حل هذه الأزمة بشكل كبير وبشكل نهائي. يعني ربما الناس ما يكون عندها هوس كبير وهجوم كبير والأمور تكون مش واضحة بالنسبة لموضوع المحروقات، لا يكون عندنا صحيين أكثر ونكون يعني كما يقولون عندنا دراية أكثر في موضوع المحروقات. نعود إلى الضفة الغربية. اليوم كان تهديدات مباشرة كما قالت وسائل الإعلام العبرية عقب عملية الطعن في جنوب نابلس، إن الجيش يعني يستعد بالتنسيق طبعا مع رئيس الوزراء بالاستعداد لما وصفها بحرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث والدراسات. أستاذ العزيز الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مستيك بالنور نبي، مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وضغوط ربما من اليمين وما يجري، أصبحت التهديدات مباشرة، اليوم سمعناها مباشرة بحرب شاملة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كيف تقرأ هذه التصريحات أستاذ جهاد؟
3: الحرب الشاملة هي قائمة منذ 4 سنوات، والحكومة الإسرائيلية تقوم بعملية استيطان مجنونة، وهناك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في مجمل حياتهم. ما سمعناه من تصريحات من قبل وزير الجيش الإسرائيلي هو تكرار لتهديدات المستوطنين المستمرة بمعاقبة الفلسطينيين وبشكل دائم حول أي عملية تتم. أثر عملية الطعن خرج وزير الجيش للتهديد والقول بأنه ينسق مع رئيس الحكومة للطلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي للاستعداد، فبالتالي هو يخاطب المستوطنين، يخاطب المتطرفين من أجل الحملة الانتخابية الخاصة به، وهو في ذات الوقت يمارس عمليات عسكرية مستمرة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، اقتحامات في منطقة جنين في نابلس واعتقالات بشكل دائم، ناهيك عن اعتداءات المستوطنين التي أصبحنا نراها بشكل دائم يوميا، أكثر من 6 إلى 10 اعتداءات يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات المختلفة، سواء بتدمير الأشجار أو إحراق المنازل والمركبات أو الاعتداء على المواطن الفلسطيني إغراق. اليوم في حوار المستوطنين هم من أغلقوا الشارع الرئيسي، بمعنى أغلقوا المحلات وهم في زي الجيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أو أن التصريحات التي يطلقها كات هي تصريحات جدية، لكن دعنا أقول بأنه على مدار الأشهر الماضية هناك نغمة في الإعلام الإسرائيلي وفي التصريحات المختلفة، فأن 7 أكتوبر سيتم في الضفة الغربية والاستعداد له، ولذلك هناك مزيد من انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون توريط السلطة الفلسطينية وهم يحاولون توريط السلطة الفلسطينية والتحريض المستمر في الإعلام الإسرائيلي ضد السلطة وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لذلك أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في استمرار اعتداءاتها ومحاولة رفع الصوت عاليا بأنها ستقوم بعمليات عسكرية، وهنا قد يكون خلال الفترة القادمة اقتحامات لبعض المناطق وخاصة المخيمات كما جرى في قلندي على سبيل المثال الأسبوعين الماضيين، وهم يحاولون أن يكون هناك مزيد من العنف من أجل استمرار ممارساتهم والقول للمجتمع الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية هي الأكثر، الحكومة الإسرائيلية الحالية كحزب ليكود ويمين متطرف، أنهم الأكثر أو أكثر حكومة قادرة على استتباب الأمن من خلال الضغط المباشر على الفلسطينيين.
0: نعم، وربما اليوم التصريحات كانت واضحة أيضا بالنسبة للقيادة الفلسطينية، كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، آلياتها، الهيئات المرتبطة بها. ربما يعني أستاذ جهاد يعني هذا التصريح يعني مباشر لأول مرة باستهداف السلطة الوطنية الفلسطينية.
3: يعني أعتقد ما يجري في الحكومة الإسرائيلية الحالية ضمن السياسة المعتمدة أن أغلب الوزراء في هذه الحكومة يريدون إنهاء اتفاق أوسلو وإنهاء السلطة الفلسطينية، ويتزعم ذلك سموتريش وبن غفير وكاف أيضا، والتصريحات التي تنطلق من أعضاء الحكومة الإسرائيلية سواء في الليكود أو في حزب الصهيونية الدينية والقوى اليهودية هم يذهبون إلى ذلك لغايات مختلفة. سموتريش بن غفير وتحديدا سموتريش يريد إنهاء السلطة الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين وفقا لخطة الحسم، بينما بن غفير يريد السيطرة العنيفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، فيما الليكود أو أقطاب حزب الليكود يرغبون بأن تكون هناك سلطة ضعيفة، وذلك ليس فقط من خلال اقتطاعات المالية التي تتم للأموال الفلسطينية المعروفة بالمقاصة، بل أيضا بقدم قدرات السلطة الفلسطينية وسيطرتها على المناطق الفلسطينية خاصة في مناطق بها. لذلك شاهدنا عدد من المستوطنات التي لقونا أقيمت بمباركة من الحكومة الإسرائيلية في مناطق بها، وهناك مزيد من الضغط على الشرطة الفلسطينية كاعتقال ضابط الشرطة مدير شرطة بيتونيا أول أمس على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لأنه أوقف مستوطنا دخل إلى بيتونيا على سبيل المثال في سيارته. لذلك يعني أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية وإن كان هناك توجه نحو إضعاف السلطة الفلسطينية، لكن محاولات التهديد محاولات الضغط ستستمر على الأقل حتى يوم الاختراع، التي يشير بأن العنف الإسرائيلي سيكون أكثر ضد المواطنين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية خلال الشهرين القادمين.
4: نعم سجهد، سؤال أخير، يعني هل تتوقع أن العالم الغربي سيسمح أو سيسمح بإمكانية استهداف مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها وإنهاء اتفاق أوسلو في هذه الفترة؟
3: لا أعتقد أنه سيسمح، لأن على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتحويل السلطة إلى دولة لتطبيقها حل دولتين، وهو استثمر على مدار 33 عاما في اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها، لا أعتقد أنه سيسمح في ذلك. أيضا هناك الانتخابات الأمريكية، والتي من الواضح أن الحزب الديمقراطي هو الأكثر قدرة على الفوز حتى الآن وفقا لاستطلاعات الرأي. لذلك أعتقد أن الظروف الدولية غير مهيئة لإسرائيل لتدمير السلطة أو إضعافها أو إلغاء اتفاقات أوسلو، أو على الأقل فيما يتعلق بالضفة الغربية. لذلك قد يكون هناك ضغطا على السلطة الفلسطينية وعلى أجهزتها ومؤسساتها أكثر مما رأيناه سابقا، لكن لا يؤدي إلى انهيارها بالشكل التام.
4: نعم شكرا الأستاذ جهاد حرب مدير مركز الثبات للبحوث والدراسات، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذه المداخلة. شكرا كثير. شكرا كثير. إذن هذا فيما يتعلق كما قلنا بالأوضاع في الضفة الغربية والتهديدات المتواصلة للضفة الغربية. أبو هادي خليفة يسعد مساك، صديقنا سميح حجازي بمسي على الجميع، يسعد مساكم جميعا والكل بتابع التطورات، وإن شاء الله أنها الأمور بالصالح العام. أخونا أبو صالح الله يسعد مساك بالخير والمحبة، حابين نمسي على يعني كل الأصدقاء اللي بيتابعونا في هذه الأثناء. رأفة الشيخ يسعد هالمساء، المربي أنعام أندوني فليف المساء الخير. رأفة بيقول بمسي على سائقي عموم مراح رباح، صلاح الفقيه أبو مصعب ودرار الشيخ والحاج محمود وأحمد الفقيه أبو أنور، وعلى سائقي عموم أبو نجيب الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. كمان بمسي على الدكتور نعيم الشيخ يسعد مساك ومساء، صديقنا عوض أبو سوي سلامات أخوي أبو قصي وأسرة راديو موال الأعزاء يسعد مساك، رسالة شكر واحترام ومحبة للإخوة بمجلس خرى ورطاس على جهودهم الطيبة بتوصيل ضخ المياه لمنطقة عطان وحريقة سند وغربي منطقة جبل أبو زيد. حلو كثير نشاهد رسائل شكر. أيضا تقي شنايطة يسعد مساك أبو صالح مساء الخير، ودائما مساء المحبة لكافة متابعي أثير موال. يعني موضوع المياه موضوع مهم جدا، وحلو كثير إن مركز يعني مجلس قرى ورطاس الحالي اهتم بموضوع المياه ووصول المياه لهذه المناطق. إن شاء الله أنها الأمور بتكون دائما بخير ومحبة إن شاء الله.

دائما بنقول كمان مساء الخير لصديقي العزيز ابو علي بتابعنا من الاردن, يسعد مساك بالخير والمحبه, ودائما سعيدين بكل اللي بتواصلوا معنا من كافه المناطق, يسعد مساكم. بالنسبة لكثير تصلنا إخوان رسائل مواطنين فقدوا بطاقات هوية, فحب أن أوجه ملاحظة صغيرة. قبل أسبوع تقريبا التقيت بأحد السائقين فبعطيني هوية, قل لي هذه الهوية وجدتها في مركبتي تقريبا قبل شهر, يعني هوية ورخصة السواقة وبطاقة ممغنطة وأوراق شخصية, فبقول له يعني ليش ما بلغتها وسلمتها وعطيت. بقول أنا قلت إن صاحبها ممكن يجي يسأل عنها. فالإنسان يا أخوان اللي مضيع هويته هو ما بيعرف وين ضيعها, يعني في مركبة وغير

0: أنا من أي سائق يعني بجد هوية يا إخوان على طول أسهل إشي يبلغ الإذاعات يعني يبلغنا يقول أنا يا إخوان موجود عندي هوية كذا كذا. فاليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إحنا من خلال نصف ساعة أو أقل بتكون الهوية واصلة إلى صاحبها، فأنت بتعمل معاه خدمة كبيرة، وإذا بتخليها معاك أنت بتعمل معاه خدمة بس مش كبيرة، ممكن انت تكلفه وتبهدله بعدين تقول له هي هويتك موجوده معي وكما حدث مع صاحبنا. خلينا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجاريه، بعد الفاصل لنا عوده الى حديث البلد، ابقوا معنا.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

حديث البلد مع عثمان صلاح. يسعد مساكم من جديد، عدنا إلى حديث البلد. بنمسي على صديقنا العزيز الأب حنا ميخائيل أبو سعدة، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. حابين نوجه تحية لبوتيك لوريسا ستايل بيت صحور وسط البلد، وتحية أيضا لصالون مايكل لرجال بيت صحور مقابل مدرسة الكاثوليك سوق الشعب، الله يمسيكم بالخير جميعا. سلطانة الروح مساء الخيرات، ولكل اللي بيتابعونا يسعد مساكم. كان من المفترض ينضم إلينا يعني عضو المجلس التشريعي السابق الدكتور مصطفى البرغوثي، لكن اعتذر في الدقائق الأخيرة بسبب اجتماع. كنا حابين نحكي عن شو الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص اللي يريد أن يترشح للمجلس التشريعي حسب وجهة نظركم، حسب علمكم بالموضوع. هيك حابين نسمع آراءكم، شو أبرز الصفات التي يجب إنها تكون موجودة في الشخص اللي بيفكر يرشح نفسه للمجلس التشريعي؟ إن شاء الله ربنا يفرجها على الجميع يا رب. سؤال، هل في دفع أقساط للمدرسة للعمال؟ يعني الله يكون بعون العمال العاطلين عن العمل يا رب، الله يكون بعونهم. يعني نفتح السؤال لمن يريد مشاركتنا، وحابين هيك نسمع آراءكم حقيقة. يعني شو أبرز الصفات التي يجب أن تتوفر

الشخص اللي بفكر يرشح نفسه للمجلس التشريعي في صفات معينة بتعتقد أنها يجب أنها تكون في هذا الشخص، ولا الموضوع ليس له علاقة لا بصفات ولا بشروط، والموضوع يعني شيء طبيعي أي شخص يقول أنا بترشح نفسي للتشريعي؟

0: أخونا أبو الأيسم الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. فيك صورة أجمل صورة ممكن تشوفها عن التضحية اليوم, شاهدناها على أكثر من موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. أم تهب جزءا من جسدها لتمنح ابنها حياة جديدة. طبعا الحمد لله على سلامة الأم وابنها محمد نادر النمورة من دور الخليل بعد نجاة عملية زراعة الكلى التي أجريت له في الأردن, حيث كانت والدته هي المتبرعة له بكليتها. ما أعظم قلب الأم, تعطي دون مقابل وتضحي دون تردد. نسأل الله أن يديم عليهما الصحة والعافية ويجزي هذه الأم العظيمة خير الجزاء. يعني هاي الصورة ربما الأكثر انتشارا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي, يعني بدون ما تفكر الأم, يعني بدون ما تفكر راحت تبرعت يعني لابنها بكليتها. هذا الموضوع يعني حلو جدا, يعني يركز عليه كتضحية الأم. أيضا في لفتة بتعبر عن أجمل معاني الأخوة والفخر. الأخ الأكبر شادي الحوراني قرر يتبرع بكلية لأخوه الصغير عمر, موقف نادر بيعكس يهامة ومحبة ما إلها مثيل. من مدينة بيت صحوة طبعا نفتخر فيكم ونرفع راس كل أهلها بهيك مواقف إنسانية بيلة. ربي يديم المحبة بين الأخوة ويخلي العيلة سند وظهر. النقل طبعا سيتم بالأردن, نسأل الله أن يحفظهم وأن يمن على الأخ المتبرع والمريض بالصحة والعافية والسلامة, وأن يكلل العملية بالنجاح واكتب لهم عمرا مديدا وحياة مليئة بالصحة والطمأنينة. سلامتكما, وجعل الله هذه التضحية في ميزان حسناتكما ودام بينكم محبة والأخوة. يعني هذا بالنسبة ل يعني بالنسبة للمحبة بين الأخوة وبين الأهل. والله المحبة دائما موجودة.
1: والقدس العاصمة والأقصى عالمها, إن شاء الله يا رب تجمعنا بديار.
0: يعني الواحد يعني يتبرع بجزء من جسمه, يعني هذه هي التبرع الحقيقي. يعني بجوز واحد يفكر فيها أكثر من 1000 مرة قبل ما يقرر. إن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة للجميع. كل الاحترام, الله يوفق الجميع يا رب. أحمد دياب ملش يسعد مساك. أبو هادي شكرا كثير أبو هادي.

يا أخوان انتبهوا لموضوع البطاريات الهواتف. في ناس يا أخوان يعني مفكرين الموضوع سهل كثير. بطارية هاتف تنفجر وتشتعل فجأة وكادت أن تتسبب بحروق لأحد الشبان في سلفيت. يعني في لحظة معينة انفجرت واشتعلت النيران. تخيلوا انتوا يعني هذا الموضوع. كمان انتبهوا للهواتف وخاصة خلال الليل، ما تخلوها موجودة دائما بالشحن. يعني ديروا بالكم في هذا الموضوع.

منير عايش بمسي على الجميع، يسعد مساك اخوي منير. نصر النسر الاسمر يسعد مساك، ودائما مساء المحبه للجميع، مساء الخير. وبنوجه كمان تحياتنا لكل الاصدقاء اللي بيتابعونا على طرقات البلاد، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبه.

يعني في قصة التبرع يا أخوان في ناس فكروا شيء بسيط جدا، لكن هو موقف صعب وقرار صعب جدا يتخذ أي إنسان. ندى أبو خدير شكرا كثير.

0: الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين خلال اشتباكات اندلعت في محيط قلعة شقيب جنوبي لبنان. مسؤول أمن إسرائيلي يشن هجوما حادا على الرئيس السوري أحمد الشارع لا يزال متجذرا في إيديولوجيته الجهادية السابقة، لكنه يتعامل بدهاء شديد لكسب الشرعية الدولية ويعيد بناء الجيش السوري ويقوم بشراء منظومات دفاع جوي تهدد حرية حركة الطيران الإسرائيلي. كما قال استبدل السلاح بالبدلة وربطة العنق، ومتخوفين متخوفين، مع العلم أنه بيطمنهم وبرسل لهم برسائل اطمئنوا لو وصلت دمشق لن نرد يعني، ولكن هم يعني بترقبوا ماذا سيفعل الشرع. هشام خلف الله يسعد مساك بالورد والفل. الدكتور مصطفى البرغوثي يقول لسنا بحاجة إلى ضغوط خارجية أو منا من أحد لإجراء الانتخابات، فهي حق طبيعي للشعب الفلسطيني الذي يدين له القادة والفصائل والسياسيون بكل ما لديهم، فلولا نضاله وعطائه وتضحياته لاندثرت القضية الفلسطينية واختفت المقدرات التي يتنازع عليها. للأسف وقد آن أوان ترسيخ القناعة بأن المناصب والمراكز القيادية وظيفته خدمة الشعب وليست التسيد عليه أو استغلال مقدرات. هذا ما قاله دكتور مصطفى البرغوث. طبعا رح نسمع تصريحات أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة من جميع المسؤولين، والكل رح يكون عينه وقلبه على الشعب. معقول يعني الناس يعني في كتير ناس ما بيصدقوا التصريحات أو ما بيسمعوها، وفي ناس بيصدقوا. أقول لك إحنا الشعب أكثر شعب ممكن يصدق أي كلمة بيحكيها المسؤولين. فكركم ليش؟ ليش بنصدقهم؟ يعني أول واحد بطلعوا بالقيلة أي خطاب بنصير نسقف ونقول والله كلامه صحيح. حتى يا إخوان لو واحد ينتقد أي شيء هيك الكل بيقول يعني يعني شيء جديد. اي واحد بطلع بينتقد الفساد الكل يعني بشيد فيه، وبعد فتره يختفي هذا التصريح اللي كنا هيك يعني مبسوطين عليه. فكركم في الانتخابات القادمه التشريعيه راح ينضحك علينا كمان مره بالكلمات الكلام المعسول والكلام المرتب والكلام اللي كله بتحدث عن الشعب وعن خدمة الشعب، ولا شعبنا أصبح واعي نوعا ما؟ شو رأيكم؟ أم محمود بتقول بنتعلق بشعر احنا الشعب الفلسطيني. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء.
1: كيف حالكم؟
0: الله يحفظك.
1: إن شاء الله بخير.
0: يحفظك الله أبو ضياء. شو ناوي إن شاء الله تنزل الانتخابات؟
1: والله أبو قصي مهناش المؤهلات يعني شو بدي أقول لك؟
0: شو المؤهلات؟
1: بس يصير عنا المؤهلات عشان نفوت هذا المخاض منحاول.
0: طيب شو المواصفات اللي بتعتقد أنها يجب أنها تكون موجودة في الشخص اللي بيفكر ينزل للتشريعي؟
1: أنا كفكرة لا أرى اليوم هذه المناصب وجاهة وجهة اجتماعية أكثر أبو قصي. بعدين بصير أنت في المناسبات وبصير وين تروح تيجي الكل بده يدللك وأهلا وسهلا بأبو فلان وهيك جاي خود جاي. أما كفائدة إحنا لأنه تحت احتلال أبو قصي.
0: نعم.
1: مش راح يزبط معين هذا الأمر. عرفت كيف؟ هلأ لو أنا مستقليا منقول ممكن. بدي أحكي لك القصة إجت على بالي. سمعتها قديما كنت ولد.
0: نعم.
1: كان عندنا جار. هذا الجار مسؤول عن جريدة، وكيل جريدة هون جريدة. نعم. مهندسة.
0: نعم.
1: شو بقول؟ أحرام على هذا الكف أن يقبض 200 دينار كل أول شهر؟ كان مرشح نفسه بالبرلمان الأردني بقول.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ يعني بقول لك أنا يا عمي شو طالب، أنا مش طالب منكم إشي، وظفوني وأعطوني هالامتيازات وكل أول شهر قبضوني
0: بس هذا
1: قرض. وبيحكي منطق، إذا بدنا نجي للصحيح أبو قصاي بيحكي منطق. فقالهم كمان شربتم ليموني ولن تنتخبوني، فأنا كنت يعني واعي شوي وهو كبير بالعمر، فاستنتجت الكلام. هلأ لماك بتقول أنت وين المؤهلات وين وين، الأمور صعبة أبو قصاي. هلأ ليش إحنا نتأمل في اللي بده يجي؟ لأن عايشين، أنا حز إحنا في سراب، بمين عايشين في سراب أو منتأمل، مع إنه برضو يعني برغبتنا هذا السراب للأسف. فأنا بالنسبة لي لا أرى جديد، يعني إجوا القبل في المسبق إذا بتذكر
0: بالضبط
1: الأولانية، وما ما نجحت وصار الواحد والله ما يواسعته الدنيا. هدول اللي راكبين السيارات اللي نمر حمر، أنا أذكرهم والله الدنيا ما هي واسعتهم.
0: أجا النائب وراح النائب،
1: بس إجا النائب وبعدين بقوا يناموا هم قاعدين أبو قصاي.
0: نايمين في البرلمان. نايمين
1: كمان، ما أجملهم يعني. يعني بعسلك نحلي والأرستك هذا الموجود.
0: أحلى أبو ضياء والله يا أبو.
1: فأنا والله نائما في حد شارك معاك، قلت خلينا نتآنس معاكم.
0: الله يحفظك أبو ضياء، دائما والله رأيك حلو وكلماتك طيبة ودائما نسعد يا رب. الله
1: طيب يحفظك. اللي بيسمعونا يا أبو قصاي الأصدقاء هدول بكتبوا، خليهم يشاركوا خلينا نسمع صوتهم، يعرفون على أنفسهم. جميل، لأن البرنامج يكون فيه نوع من المشاركة. فاللي بيسمعنا يا شباب مشارك معانا، سمعونا منين أنتوا، شو بتعملوا بالحياة، جميل نسمع آراء بعض، خليها الراديو ينجح والبرنامج أخي أبو قصي ينجح.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا صديق أبو ضياء،
1: تحياتي.
0: شكرا كثير. ألو مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أخي عثمان.
0: أبو نسيم الله يسعد المساء،
2: كيف حالك؟
0: يحفظك الله دائما وأبدا.
2: والله أخي عثمان إحنا شعب الله يلطف بينا، إحنا شعب مش عارفين منين بدنا نتلقى، من التاجر، من محطات السولار، من الخضرة، من كله، من شركات التأمين، يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله عداء تاريخي للشعب المظلوم. ومنين العداء؟ منا إحنا، من أنفسنا. صحيح في شغلة بدي أحكي لك فيها أخ عثمان،
0: تفضل.
2: ويريت تشوف يعني ترجع للمرجعيات وتتأكد من صحة اللي بصيره. والشركات التأمين يعني مستغبي قطاع السائقين ولا هم صح أو إحنا خطأ، ما بعرف. أنا عثمان أمنت بإحدى الشركات، ما بدي أذكر اسمها، شايف بدأت تنزل رصيدها بسكوب. طبعا إلي فترة يعني تقريبا من 4 إلى 5 سنين بأمن عندهم.
0: نعم.
2: صار معي حادث أخي إثمان، صار معي حادث بسيط، ما تعوضت منهم ولا أقورة، شايف؟ طبعا تحت مسميات وحجج ودوين. رحنا نجدد التأمين، اتفاجئ ودفعت مقدما التأمين كاز، اتفاجئت من اللي بأمن عنده، يعني هو وكيل أو مندوب لهم أنا ما بعرف.
0: نعم.
2: وإنه بقول لي والله بدك تستنى شوي، الأمور راحت لرام الله، راحت لرام الله. بعد ساعة اتصل وإنه بقول لي أجاك رفض. بقول له ليش؟ شو حسن سلوك الشغل بدها، ولا أنا مكسور لشركة التأمين، ولا كل المواصفات والشروط اللي كانت موجودة قبل 4 سنين موجودة لحد اليوم. يعني شو جرى وبدأ؟ طبعا السكرتيرة اللي عنده شو حكت؟ قالت يا عمي لأنه صار حادث، وهذا الحادث بكلفهم. قلت له بكلفهم؟ ما أشرف عليه ولا إشي ولا أقورة. يعني إحنا بأحكي لها بقول إحنا لولا الحوادث ما بنعمل تأمين أصلا
0: 100%.
2: يعني سبب التأمين أنه في حادث، لكن انت تاخذني لحم وترميني عظم مش معقول. يعني انت بطريقه غير مباشره سرقت اموالي وفي وقت التجديد خليت عني. ليش احنا اليوم ممنوع؟ جيب لي سبب ممنوع. العمر مش مناسب مثلا، غير مثلا الرخصه مش يعني انا اخذ مهم اتاكد من الموضوع هذا. أنا عندي الإجابة بلجأ للمحكمة، لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، شايف شو بدي أقاضيهم. أنا جيت أأمن، ليش أنت رفضتني؟ مشان حادث؟ كل يوم بدنا نسوي حوادث يا سيدي، بدي أجيب سيارتي أكسرها. بما أنه أنا دافع لك، أنت دورك كشركة تأمين تيجي وتصلح. بما أنه أنت إذا أنا عملت حادث وبدك تتخلى عني، المفروض تفهمني الحكي هذا ويكون في بند في بوليس التأمين، أنه أيها المواطن الكريم الأهبل اللي إحنا بنترك بمصرياتك، إذا أنت مجرد في أي طلعة سويت حادث بنقول لك باي باي مع السلامة، لازم أحطه بند زي هيك. هذه سرقة. الشغل الثاني أخي عثمان اللي بدي تستوضحها من مسؤولين التأمين، سيارتي خربت 50 يوم وحطيتها في الجراج وانتهى الترخيص والتأمين،
0: نعم،
2: ويجينا أمنتها وفي التصليح في 7/4 طلعتها من الجراج اتجهت على دائرة الترخيص، صار معي حادث في جسر قبر حلوة،
0: نعم،
2: والكل شيء موطن. رحيني شركة التأمين ما تعرفوا ليش، بقول لك الترخيص منتي يا رجل بالعقل، سيارة طالعة من جراج بشهادة أكثر من ميكانيكي،
0: نعم.
2: إنها طلعت في 7/4 في 8/4 اتجهت لدائرة السير، صار فيها صار حادث منيح،
0: نعم.
2: بما أنه صار حادث قال بقول لك ما هو الترخيص منتي، طب كيف بدي أنا أرخصة حملها عقرار وهي خربانة؟ طيب وصلنا دائرة السير، كيف بدي أوصلها للجورة مشان نفحصها؟ الله وكيلك اتخلوا ما تعرفوا ولا على شيء، والحادث كلفني ما يقارب حوالي 3,000 شيكل 7,000 شيكل في فواتير فين، وهذا التصليح كان كله على حسابي، وقالوا احنا ما بنتعرف. هيك القانون. طيب شو هيك القانون؟ القانون انه السيارة تمشي بلا ترخيص اوكي ممنوع، هذا مخالف للقانون، بس السيارة كانت في الجراج خربانة، طيب طلعت تصلح صار معها حادث، بنعتمد كتاب من الميكانيك، بنعتمد شهادات ناس من أنوان، بس شركات التأمين للأسف بيصيروا يتربصوا للمواطن على أي شغلة، إنه أنت الشوفير مش أنت الشوفير، إنه أبصر كيف بدوروا لك على 100 مليون اللي تخلصوا. هذه سرقة، هذه سرقة علنا، فياريت أنت تجيب مسؤول من الناس الكبار اللي بيفهموا، شايف، ونتأكد ليش يعني حرموني من التأمين رغم انه ما لهم علي وانا ملزم 100% والصورة ما تغيرت.
0: أبو وسيم،
2: والشغل الثاني بالنسبة للسيارة خربت 50 يوم وانتهى ترخيصها.
0: نعم أبو وسيم، نعم
2: كل
0: نعم. يعني هي وصلت رسالتك، لكن أبو وسيم بدي أسأل، يعني انت شركة معينة رفضت انها تأمن لك ولا جميع الشركات؟
2: لا لا ما جميع الشركات،
0: شركة واحدة، شركة واحدة
2: على طول انتقل للشركة اللي رفضتني، الشركة اللي إلي 4-5 سنين بقى من عندها وحلاوة. ليش؟ لأنه فيش حوادث، في اللحظة اللي صار فيها حادث،
0: نعم،
2: صرت انت العدو اللدود، بطلت انفحهم، صرت تخسرهم،
0: نعم،
2: ولا ايش دفعوا إلي ولا أقورة.
0: نعم نعم معك، عشان الشباب يتابعوا الموضوع ان شاء الله، يعني الف الحمد لله على سلامتك في الدرجه الاولى، وان شاء الله الامور تمام، وراح نتابع لك الموضوع ابو نسيم ولا يهمك.
2: الله يسعدك مع الف سلامه.
0: شكرا شكرا كثير لابو نسيم. مع العلم ان دائما في حوادث السير الكل بيعرف، يعني ان اول شيء بحاول شركات التامين، وهذا يعني شيء معروف، شوفوا كيف الحق عمين الحق، مين كان يسوق، يعني كمان يبحث عن اي وسيله للتهرب من المسؤولية، وهذا شيء يعني الكل جربه، يعني فيش حدا قال تعاملت مع شركة تأمين اتصلت عليهم وعلى طول قالوا لي حياك الله شو بدك من عنا، إلا يفتشوا ويحاولوا ويأخروا ويماطلوا ويخسروا المواطن حتى المواطن يعيف. يعني في كتير ناس قالوا عمي بدناش نصلح عند تأمين، بدنا نصلح على حسابنا ولا نصلح على التأمين. أبو الأيسم بيقول بده يفصل التأمين، فصل التأمين على ذوقه أصلا، إذا ما في ترخيص مباشرة التأمين غير قانوني، كل كتاب يعني ما بزبط أي كتاب، حتى هي شباب يعني بفحصوا بقولوا يعني يا أبو نسيم ما بزبط أي كتاب من ميكانيكا أو شيء، التأمين مرتبط بالترخيص، يعني هكذا يقولون. أبو يونس بقول كلامك معد للسلامة مكسب عم أبو نسيم. وهي أخونا محمد صافي بقول بمسي على ضيفك أبو نسيم الله يسعد مساك أبو سليمان. أخونا مجد حسنات بعسلك يا نحلة ولا قرصتك أحلى مثل سمعت تسلم يا أبو ضياء يسعد مساك ومثل الجميع ومثل كل الأشخاص اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم جميعا. الدكتور معن محافظة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صديقنا أبو لؤي أخي أبو قصي ببعث التهاني لابن أختي محمود عايش بمناسبة الخطوبة وألف مبروك والتمام على خير إن شاء الله. وإحنا بنضم صوتنا لصوتك أبو لؤي وبنبارك لك وبنبارك لابن أختك محمود عايش وبنقول له ألف ألف مبروك وعقبال الفرحة التامة يا رب. الدكتور معن محافظة من قلب الأردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أم ليث شعيبات يسعد مساك أخ عثمان أنا حاب أرشح حالي للانتخابات التشريعية وجوزي محنا فاضيين لك شغلة نعملها بدل محنا قاعدين شو رأيك أخ عثمان؟ والله الشغلة بتضحك. الله يسعد مساكي أم ليث شعيبات وتحياتنا لأخونا أبو ليث والجميع. ندى أبو خدير شكرا كثير. أخونا محمد العصا أحلى مساء من مخيطة الأناقة الوحيدون في دار صلاح الله يسعد مساك أخي محمد العصا. صخر الحياة لا تحمل هم الدنيا وأمك بتدعي لك مساء الخير للجميع لا تهمل هم الدنيا أمك بتدعي لك مساء الخير للجميع. شكرا لصديقنا أبو ياسر كمان. خلينا نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية بعد الفاصل لنا عودة مع حديث البلد. ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. مساء المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM.

0: أبو علي الغالي يسعد هالمساء، يسعد مساك من الله دائما وأبدا عزيز وغالي. أخونا أبو الأيسم يمسك دائما بالخيرات والمسرات. طيب خلينا نروح لاتصال. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، هلا، كيف حالك عثمان؟
0: الله يحفظك يا رب. مين معي؟
1: معك أبو حسام عايش.
0: الله يسعد مساك، طمني عنك أبو حسام.
1: الحمد لله، الله يرضى عليك، مشتاق لك والله.
0: الله يحفظك يا
1: رب. بدنا نحكي شوية على التشريع.
0: تفضل.
1: بدأ يكون يدخل الانتخابات، التشريع لازم يكون عنده كاريزما القيادة، يكون سنة فوق 26، يكون مثقف وغير فاسد، يكون متعلم، ويكون بحب ان المجلس التشريعي يكون اغلبه من حملة القانون على اساس شغل هم ما شرعوا القوانين.
0: نعم.
1: هدف القوانين ان لازم خفض صلاحية الرئيس الجديد والقديم او اللي بده يجي، ممنوع يصدر مغاسيم كل يوم مرسوم شكل. اثنين، لازم هو المجلس التشريعي يشكل رئاسة الوزراء منا والوزراء منا،
0: هذا المفروض. نعم.
1: بعدين لازم مدة الرئاسة 4 سنوات ناشية، تكون 2 و3 و4 لمرة واحدة. خلينا نجرب يا أخي، نشوف رئاسة جديد كل 4 سنوات، نشوف رئيس جديد.
0: والله مطالبك صعبة يا.
1: لا لا مش صعبة. إذا مجلس تشريعي محترم ومش فاسد بيكون سهل، أما إذا فاسد من جماعة التعيين والبصيمة لا يصلحوا لشيء. إحنا المرة هاي بدنا نجرب نشوف نغير الوجوه كلها. زهقنا يا رجل، فيش ولا واحد بيطلع بقى على التشريعي بمرشح حاله بجيب سيرة الأسرى والشهداء والجرحى، لا بأخذ معاش الموظفين المعلمين كل هاي المعلمين اللي هم 4 سنين مقبضوش 50 بأخذوا 2000 شيكل، شو بسووا المحتاج الدار ب2000 شيكل ولا 1000 شيكل، شو بدهم يكفوه؟ اللي عنده طالب جامعة كيف بده يصرف عليه؟ كيف بده يدي على المواصلات؟ ما بقدرش أعطيه.
0: والله صعبة، صحدقت.
1: لا لا، إذا أجانا مجلس هو صعبة صحيح في ظل الظروف الحالية، بس إذا تغيرت الظروف وأجى مجلس تشريع عقد تعالى كل شيء بصير. أما من نظل نبصب بصيمة، إحنا مش ناقصنا بصيمة، زكنا 30 سنة قاعدين نبصب وين وصلونا؟ تحت الصفر وصلونا. إحنا بدنا نغير الهدف من التشريع، تغير جيل شباب محترمة مش فاسدة. لا، حتى أي واحد دايد الفاسدين مش لازم يكون عضو في مجلس التشريع.
0: نعم، يعني يجب أن يكون إنسان أقل ما في عنده نزاهة.
1: بالضبط. عنده ضمير، عنده أخلاق،
0: ويكون جاي يخدم البلد وليس جاي يطلع على ظهور البلد.
1: مش ناقصنا، احنا بكفينا 30 سنة وهم يحرقوا علينا مراسيم رئاسية كل يوم مرسوم، مرة 200 عدد الأعضاء التشريع 200 عضو، بعدين صاروا 130 120، بعدين المسيحية 5 7، بعدين الأمة هذول الثانيين.
0: يلا يا
1: سيدي. يعني ممكن بكرة يطبع مرسوم رئاسي يقول لك رئيس الوزراء سني ووزير الخارجية مسيحي، بصير زي لبنان. ما بصير واحد يتحكم في بلد، في مجلس تشريع يمثل الشعب، هو المفروض اللي يرسم المراسيم. لازم رئيس الوزراء ولو أعضاء الوزراء من المجلس التشريعي.
0: نعم.
1: ممنوع، لازم مجلس التشريع هو يعين محكمة فساد، ورئيس محكمة الفساد يكون من قبل المجلس التشريعي.
0: نعم. والمفروض
1: إن شاء الله نشوف كلها شهرين زمان، نشوف إن شاء الله بصير خير.
0: إن شاء الله، إن شاء الله إنه بيكون في مجلس.
1: إن شاء الله بكرة بدي أحكي موضوع صبرة، وبعد بكرة بدي أحكي موضوع بيت سكاريا، لأن هذا بتأخذ وقت، بديش أنا أعطلك وأخذ وقت.
0: الله يحفظك أبو حسام، ودائما نسعد بسماع صوتك حقيقة. أبو
1: الله
0: حسام.
1: يرضى عليك حبيبي يا أبو قصي.
0: الله يخلينا إياك. شكرا، شكرا كثير.
1: مع السلامة.
0: شكرا كثير. شو المواصفات اللي بيحكي فيها أخونا أبو حسام؟ والله صعبة شوي إنك تلاقي إنسان، لكن موجود في ناس كثير. لكن أنا اليوم بطلع على الناس اللي بلشوا لمعوا أنفسهم، شايف الوجوه القديمة تعود بقوة، كأن الوجوه ستعاد من جديد. يعني الأشخاص اللي كانوا في المرحلة السابقة كلهم بتهيأوا يعودوا للمرحلة الجديدة. اللي جرب الكرسي ومذاق الصلاحيات صعب جدا تقنعه يفتح المجال لغيره. أبو حسام بقول لك بدنا كل 4 سنين تغير. إذا رئيس البلدية يا أخوان يعني بتتخلى عن كرسي البلدية كأنك بتضرب كفوف على رأسه. وهي مستوى رئاسة بلدية أو مجلس قروي وبتتقسم لبلاد من أجل ذلك. فما بالك يوم يكون الكرسي أكبر نوعا ما. لكن بوجود الناس الطيبة، الناس الفهمانة، الناس اللي عندها ضمير، يعني ممكن إن يكون في عنا شيء قادم أفضل لشعبنا الفلسطيني. ومعنا اتصال. ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو كسعي.
0: الله يسعد مساك أستاذ عطية.
2: تحياتي لك جميع السادة المستمعين والمستمعات.
0: الله يسعد مساك.
2: أمسي أخونا سامي زيادة في بلجيكا، أقول أيتام أخونا مجد حسنات وضياء وجميع أخواني المستمعين والمستمعات فردا ذكا وأنثى.
0: يسعد مساك
2: أخويا أبو كسعي. بس قبل ما أحكي الموضوع اللي بدي أحكي فيه، صراحة تطلعات أخونا أبو حسام تطلعات عن المدينة فاضلة ومستحيل يصير عنا للأسف شيء من الشعب الفلسطيني بهالعقلية وهذا فتح وهذا حماس وهذا جبهة شعبية. ما احنا شفنا في الانتخابات البلدية، كانت لجنة الانتخابات تسوي ورشات عمل وشاركنا فيها، ويا جماعة انتخبوا على أسس المهنية والأسس الاحتراف والأسس الخدماتية، ولكن لما في يوم الانتخابات الكل صار زي القطيع بعيد عنك والمتراعي بروحه. سلام وطمك يا أبو قصي، وما ينطبق هذه كان طبق هاي يوم من نضل النت ونعجن ونخف في لبن على الفاضي. لازم الشيء إذا فوقينا وحنا بنطمح يكون لنا مجلس تشريعي، مجلس حقيقي سيادي قائم بذاته، يطلع حكومة، يسن القوانين ويحد من قرارات الرئيس بس وظيفته يطلع القانون يوقع عليه، يبدأ عليه شوية ملاحظات بأحسن الأحوال. أما شو إنسان واحد فقط متنفذ ومتحكم في كل البلد من 20 سنة والأسف الشديد من سيئاته. أخي أبو قصي حبك عن البدية من إدارة الطب.
0: نعم
2: أخي، بدي أدرس طب. الطب مش وجاهة ولا شهادة تحملها تعشوف وتفرج علي، وانت بجواتك خاوي. أخي أبو قصي احنا نروح المستشفيات، الطب رسالة.
0: نعم.
2: انت أخي المجتمع، أخي الطالب اللي تخصص طب، تحط بين هناك انك تحمل رسالة مش بدك تدرس مهنة، وبدك لما تتخرج بدك تطلع ما بصرفته من ظهور الكادحين ومن ظهور الفقراء والموازين. فهمت علي؟
0: هذا ما بصير، هذا ما بصير. نعم هذا ما بصير الحكي هذا عطي يعني.
2: انت بدك تدرس طب يا أخي المجتمع، أخي الطالب، تحط بين علاقتك والله أولا، وتكون إنسان لما تتعامل مع مريض تتعامل معه كإنسان وليس كموظف أو كشسمه دكتور قادة رسوم. يا أخي أبو قصي الدكتورة لما بتوع عليه تعامل معك بجفافة بأسلوب همجي،
0: لا
2: بأسلوب لا يمثل الدكتورة بأي صلة. الطبيعة الدكتور المريض لما بيجي عليك بتوجع وبتعمل منك النجدة بعد رب العالمين، فأنت لازم تستقبل بحضن دافي وتوفر له كل الأجواء النفسية المريحة قبل ما تعرف شو وجعه وشو ألمه. فهمت علي؟ ومش جماعة مصاري أهلا وسهلا، وإذا ما عش مصاري بتلاقيه لما يتحجى الله يسهل عليك. فهمت كيف؟
0: نعم.
2: هلا لما أنت تتقاضى 100 شيكل، تبنوا معه 100 شيكل اليوم، 50 شيكل شو ماني كويسات، يتم تستقبل 100 مريض أو 20 مريض وبخمسين شيخ والله كويس أكبر وبتلعب من عندك بدأ إلاك بكل احترام أما كله 80 و 100 شيخ وإذا ما عشي وإذا استقبلت عمضات بأسلوب يعني يعني عشي فكرة فهمت كيف؟
3: نعم
2: شغلة ثانية أبو كوساي إذا ما تستقبل مريض مفروض تشرح له شو مرضه بالتفصيل عشان يفهمه ويعرف شو مشكلته وتستفيد منه وتجاوب على أسئلته مش مطلوب يعني عالسريع عالسريع لأنه في قدامك وراه بدك تسلك
3: نعم
2: لكن ما بينفع هذا الحكي واللي بيصير في المستشفيات الحكومية أنا بحكي لك عن العيادات والمستشفيات الخاصة بس اللي بيصير في المستشفيات الحكومية الساعة أسوأ لما تستقبل مريض وجاب من آخر الدنيا وعالسريع من دون ما تفهمه
3: شو اللي معه نعم وصلت نعم
2: وتطمن على مشكلته بالتحديد
3: وصلت نعم
2: حتى يطلع هو مطمن احنا بنعد ندرك عشان ما يكونش عليه
3: في ضغط عليهم نعم في ضغط على المستشفيات الحكومية عطية ما بدنا نجلد
2: في ضغط على المستشفيات الحكومية وفي ضغط على الأطباء وبظل الأوضاع بتواجه الحكومة شح الرواتب والإمكانيات احنا لا ننكر هذا الشيء غيرينهم ويكونوا بعون ولكن هذا لا يعني ان الطبيب يتعامل مع المريض
3: وسطت نعم
2: بأسلوب لا إنساني
3: شكرا عطية شكرا كثير
2: تحياتهم كسايا بخزايا
3: الله يكون معك شكرا كثير حبيب مسي على سامي النتشة مساء الخير أخونا أدمون خير مساء الخير للجميع الله يعطيكم العافية يزيدك ألف عافية أخوي أدمون يديم عليك الصحة دائما عيسى الحدوة مساء الخيرات أحلى مساء أيضا للصديق من قلقيليا مش عارفين نقرأ الاسم حقيقة لأنه باللغة العبرية على ما أعتقد وأحرف غير واضحة نوعا ما أخونا أبو العود بيقول اللي بيذوق الطعمية برجع للصينية يسعد مساك بيقول له روح ادفع وصل الأول وبعدين بعالجك وضع صعب على الجميع ألو مساء الخير مساء الخير طب خلينا نروح لأخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات أبو محمد الله يمسيك بالخير
4: مساء النور والسرور أبو قصاي
3: هي شو أخبارك طمنا عنك
4: والله الحمد لله رب العالمين بخير فضل من الله والحمد لله رب العالمين الجو عندنا بريح اليوم جيد جدا 38 درجة حرارة الآن
3: يا ما شاء الله الله يكون معك يا رب كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء في ظل الارتفاع في درجات الحرارة
4: الحرارة هي أمر رباني أما الطرقات فهي أمر بشري وأمر احتلالي ولا بد من أن نعرج بداية على شمال وسط الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد مدينة نابلس بهذه اللحظات جنوب شرقها وجنوب غربها كذلك جنوب غربها شبه مغلق بالكامل تحدث عن اسم قبلان بيتها جويش عقبة دوار قصر مغلق بجميع الاتجاهات بهذه اللحظات كذلك حادث عين شبه تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين أما حادث بيت فريق عورك سرى للمربع عبير شرف خاليات لجنود الاحتلال عندنا باتجاه طول كرم سالك بالاتجاهين بوابات جبارة خالية من جنود الاحتلال مدخل قلقلية جنوب الشرقي سالك ومدخل التلبيب الشمال الغربي سالك مداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال أما وسط الضفة الغربية المحتلة محافظة خير رام الله والبيرة عين سينيا عطار البلد عطار البرج سلواد يبلوج الطيبة ساكات بسلول البيرة بزور رام الله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين شمال شرق القدس المحتلة جبع حاد وأزمة بالاتجاهين حجمة بهذه اللحظات حجمة بلد حاد من خلال الشمالي والجنوبي دوار عناكة أزمة بجميع الاتجاهات العزرية أزمة باتجاه الجنوب لتعيم أزمة باتجاه الشمال تنتين رسالك بكلا الاتجاهين مدينة السيد المسيح مدينة بيت لحم عليه السلام مداخلها ومخارجها خالية من جنود الاحتلال أما العروبة ثم الرأس الجورة مغلقات فرش الهواء النبي يونس الفحص حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
3: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة شكرا شكرا للصديق أبو محمد الله يكون معك نذكر أن أحوال الطرقات تتغير ما بين الفينة والأخرى ديروا بالكم على الطرقات وإن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين. لكل اللي بتابعونا على الطرقات ديروا بالكم طريق السلامة دائما لكم. حاولوا قدر الإمكان ما تتأخروا لساعات الليل المتأخرة أخوان، حاولوا أصلوا بيوتكم في وقت يعني يكون بكير شوي لأن الطرق غير آمنة في ساعات الليل. ألو مساء الخير. عد مساك. الحمد لله. ولا سامع شيء، مين معي؟
5: معني هيك؟
3: تحكي من التلفون مباشرة؟
5: أخبرت ما سمعني؟
3: سامعك، ابعد عن التلفزيون واسمعنا من التلفون.
5: معك عيسى باهور.
3: عيسى شو أخبارك؟ طمنا عنك.
5: كيف الدنيا؟
3: هلا بالورد، هلا بيك.
5: أخو عثمان، أنا أول إشي بدي أمسي على جميع المستمعين.
3: سعد مساك.
5: البرنامج الرائع وأنت رائع يا أخي عثمان.
3: الله يحفظك يا رب.
5: أخو عثمان، إحنا أول شغلة يعني كان اليوم أول يوم أو ثاني يوم في الدراسة بالنسبة للطلاب المدرسة.
3: نعم.
5: أنا بس بدي أوجه رسالة لأهالي الطلاب. يعني أنا اليوم هذا إشي حصل معي أنا.
3: نعم.
5: بدي أوجه بس رسالة لهم، أنتوا كيف تطلعوا أولادكم معهم بسكليتات على كهرباء؟ كيف تطلعوا أطفالكم أنتوا يعني في العربي حامين أكفانهم على أيديهم أو معطينهم لغم أو مش عارف على كيف يعني اللي بتصرف الأهالي؟
3: نعم، يعني الأطفال الطلاب كانوا رايحين على المدرسة على الدراجة كهربائية؟
5: نعم صحيح. أكثر من واحد أنا شفت يعني أكثر من ولد رايح على المدرسة معاه بسكليت على كهرباء وإشي معاه بسكليت عادي. أنا اليوم يا أخي عثمان كنت بالضبط عند مركز آمر، كنت بدي أطلع على جهة باب الدير، في ولد معاه بسكليت على كهرباء طايح من فوق، طاير داعس بريك، لا هو قادر يوقف ولا هو قادر ولا هو عارف شو بدي أسوي ولا أنا عرفت شو بدي أسوي.
3: نعم.
5: يعني أنا مش عارف كيف الأهل بعطوا أطفالهم بسكليتات. طب يعني بلا مؤاخذة مشتروا بسكليت حقه 9000 ولا 8000 شيكل، مش قادر تأمنه يطلع على المدرسة في تاكسي أو في سيارة أو في باص.
3: كلامك 100% والله يا عيسى.
5: أنا رسالتي لأخوتنا في الأجهزة الأمنية كل احترام لهم، أنا بنشدهم من البرنامج حديث البلد إنها هذه الظاهرة يعني عن جد بشكل خطر كثير. يعني أنا لو سيارتي يعني اللي معي سيارة صغيرة، أنا اللي كان اليوم دعست الولد وطايح، أنا معي جيب كنت يعني طلعت بعكس السير عشان أبعد عنه، طايح من فوق طاير.
3: كل احترام الله يا رب.
5: يعني أنا بوجه رسالتي لأخوتنا في الأجهزة الأمنية، يا ريت يتم مصادرتهم للطلاب المدارس، يتم مصادرتهم لحين إحضار الأهل.
3: نعم.
5: يعني عن جد الأمانة أنا اليوم اتفاجأت، يعني أنا صايرني بشوف في أولاد وهيك، بس اليوم اتفاجأت أنا من كثرة الطلاب اللي معهم الدراجات على كهرباء، السيارات، البسكليتات. يعني أنت معطي ابنك بس عشان يطلع من الدار، طب يا أخي حقه 9000، أنا لو بدي أجي أحسبها بالشهر في السنة اللي بدي يدرس فيها أو السنتين اللي بدي يدرس فيها ما بسحب 9000. طب انت معطيه كفنه، يعني انا بدي احكيها بالاخر بحكيها، انت معطيه الكفن، قال لابنك خذ الكفن اطلع يابا من الصبح روح، طب انت عارف انه ابنك راح يرجع عليك مكفن، انت عارف انه ابنك راح يجيك مكسر، طب انت حسبت الاشي انه بقياس انه ابنك يجيك معاق بسبب انه ابنك عشان شو والله راكب بسكليت حقه 4000 شيكل ومش مرخص ولا مأمن. أنا بناشد أخوتنا في الأجهزة الأمنية الشرطة الفلسطينية.

0: كل احترام لهم، إنها تصادر البسكليتات هاي لطلاب المدارس.
1: نعم وصلت،
0: يعني
1: وصلت.
0: عن جد ظاهرة خطيرة جدا، وأنا بحكي للأهالي ديروا بالكم على أطفالكم، ابنك قدامك بقول لك يابا أنا بسرعش، بس واقف ابنك من بعيد لبعيد، أنت لما بتشوف ابنك طايح مهوز بالبسكليت يعني من عند طيحة العين، يعني أنا بالنسبة لي هذا مش بسكليت، هذا كفن، أنت معطي ابنك كفن. لكل بني آدم بعض ابنه بسكليت أنا بحكي له حرام، خطيئة ابنك في ركبتك.
1: وصلت خاصة الأطفال الصغار، وإن شاء الله أنها ما بتنعد هاي الظواهر أو بتقل، راح نتابعها. شكرا عيسى،
0: شكرا
1: الله يكون معك
0: يا أخي عثمان،
1: الله يكون معك، شكرا كثير. فادي عواد بقول في ظاهرة جديدة في البلد اللي هي نقل طلاب المدارس من بلد لبلد. بقول أنا ساكن بقرب بيت صحور، حول ابني على بيت جالة، يعني حولوا المدارس، ظاهرة نقل طلاب المدارس صار مشاكل كثير مع مدير التربية وعملية النقل من مدرسة إلى مدرسة، ما بنعرف شو الأسباب. يعني بعرف انهم دائما بيخلوا الطالب يكون قريب من مدرسته افضل. الو مساء الخير.
2: مساء النور اخ عثمان.
1: مساء الخير، هلا. إيه
2: انا مع الزلم اللي كان يحكي قبل شوي عن هذول الدراجات الهوائية.
1: نعم
2: كثير بلاحظ كثير ناس هيك.
1: نعم
2: انا كثير يعني بلاحظ.
1: اسمعينا من التلفون، اسمعينا من التلفون.
2: كمان قدام السيارات في شحط ومحط ومش عارف شو. هاي اول نقطه. ثاني نقطه كمان يا عمي، مجلس القرى ودار صلاح يا هم ترى لما صارت الانتخابات صاروا يدوروا على الناس عشان الانتخابات. طيب ليش انتم ما تيجي تشوف بين القرى كيف بعيد عنك الزباله والحاويات، بعيد عن السامعين، جاب من سمها والبعيد عنك الكلاب عليها والإنسان وبنتيعته في الزبالة، انت بتدور على واحد عشان ينتخبك، وبالآخر بين القرى بين الدور ما بتيجوش تستكدوا الزبالة كل 10-15 يوم لما تيجوا مرة.
1: نعم وصلت رح نتبع لك الموضوع. شكرا كثير.
2: فعاد عن هيك يا أخي عثمان، كمان في هذا القيصر اللي صوت موسيقى بتكون للسماء العالي في يعني ان شاء الله صح، اوكي على الراس والعين احنا بس الوقت الموضة شوي.
1: نعم شكرا كثير، الله يكون معك، شكرا. حديث البلد انتهى لهذا المساء. أبو نبيل حجازي الله يسعد مساك، شكرا كثير. فادي عواد بقول لا بالعكس، اليوم الأهالي أغلبهم صار نقل لأبنائهم من مدارس قريبة لمكان بعيد، وصار مشادات كلامية مع المدراء. بقول أخونا فادي عواد. أبو ترتيل خضر يمكن عقاب للطالب. بقول أبو نبيل حجازي الله يسعد مساك دائما وأبدا. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. فادي عواد يسعد مساك، وشكرا على البرنامج، الله يحفظك فادي. طبعا فادي عواد لبطاريات السيارات لبنى العيسة، شكرا كثير. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. نتمنى لكم دائما ليلة سعيدة، ليلة ملؤها المحبة، وليلة قريبة ممن تحبون. ديروا بالكم على الطرقات، أخونا فهمي صالح بمسع الجميع. شكرا للزملاء بهندسة الصوت، يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: من حقك تحكي.
6: بدنا مصاري يا اخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا.

0: كلياتنا يعني هو بدهم يشلحوا له اواعينا يعني خلينا نهيج بس وين نهيج بالمناطق كورونا.
1: انت مواطن في هالبلد
0: شو بدي احكي لك يا زلمه ايه انتم بتسووه وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي الله يرضى عنك
1: لكن وين المسؤول
2: يعني مهزله بمعنى الكلمه انا مش عارف وين وزير الاتصالات وين رئيس الوزراء مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغله للناس الناس بتدخل ببعضها الشتات راجعه والناس مش قادره تعمل هذا وكمان فوق هذا الحكومه كمان اذا عندهم جرأه يطلع لحقك ويصرح بالتصريح هذا بس ايش عندهم الجرأه اللي يقول كلامه
1: صوتك بوصل وممكن يغير
3: ابو قطي يعني انك تستحمل الناس يعني بتشغلها ابو قطي كل احترام بس ابو قطي فيش ولا برنامج كل بيت لحين بلا مؤاخذه فيش ولا واحد بتقول له الا بس على راديو موال
1: كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح
4: انا عارفك انت الكبير بتاع القعده دي كلها
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات نحن لا ننافس ولكننا نتفوق المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي هاتف رقم 277-7543 الأخصائي يوسف أبو شمة أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية خريج إيطاليا مركز الجميلة للبصريات
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: راديو موال

أقول والقول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو

شر غناوي الحز غناوي حسبي الله على ابليسكم نبي النار نهيئ.

0: الساعة الآن 8 مساء في راديو موال.
1: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: أنت وأنا صديقي لدينا رئيس كهنة في السماء مشغول جداً، وعندما نقرأ أنه جالس فهذا يعني من حيث أنه أكمل الفداء. المسيح ليس جالسا مرتاحا في السماء، لقد مات على هذه الأرض ليخلصنا، وهو حي الآن عن يمين الله ليبقينا مخلصين. أنت وأنا علينا أن نبقى على اتصال معه لأنه حقيقة واقعة في حياتنا.
0: أصدقائي المستمعين، أسعدتم على الخير والمحبة. ها موعد جديد يجمعنا من حول كلمة الله لدراسة مقطع جديد من مقاطعه المباركة، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، فأهلا بكم معنا.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في سفر اللاويين. درسنا في المرة الماضية الأصحاح الخامس من سفر اللاويين، وتحدثنا عن ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل وسلوك. قلنا أن كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم. يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله. قائمة الخطايا التي رأيناها أعطتنا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا وجدنا التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. رأينا خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب أو اللسان الكاذب، ثم تحدثنا عن خطية النجاسة أو التلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان سهوا ولكن بشهادة الآخرين. قلنا أنه لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، بل علينا أيضا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله. والأكثر من ذلك، علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها، فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي. تحدثنا عن الاعتراف قبل تقديم الذبيحة بخلاف الذبائح الأخرى، فالحديث هنا عن الخطايا السرية. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. التركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء، وأفقر الفقراء لم يهمل. كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. وقلنا أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، فقد ربح بالصليب أضعاف ما يمكنه أن يخسر من حقوق. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح السادس من سفر اللاويين. محتويات الإصحاحين السادس والسابع عبارة عن شرائع الذبائح التي درسناها سابقا، وهذه الشرائع تخص الكهنة ودورهم في الذبائح ونصيبهم منها، ويمكننا أن نسميها القواعد الخاصة بالكهنة الذين يخدمون عند مذبح الله. يفتتح الإصحاح السادس بإرشادات محددة للكهنة ووصية لهارون وبنيه. بما أن الكهنة كانوا يخدمون عند المذبح، فقد كانوا مرتبطين بكافة الذبائح التي تقدم على مذبح المحرقة. كل هذا ظل للحقيقة في السماء، حيث المسيح رئيس كهنتنا يخدم لأجلنا. يقول كاتب العبرانيين: لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح،
2: فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. هناك ميزة أخرى مدهشة، فالمسيح ليس هو الكاهن فقط بل والذبيحة أيضا، فقد قدم نفسه. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها، التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. كانت هذه الفقرة من الإصحاح العاشر من رسالة العبرانيين من العدد الخامس وحتى الثاني عشر. علينا أن نتحقق من هذا الأمر اليوم. كثيرون يتمسكون بالطقوس والتقاليد في الكنائس. الله روح يا صديقي، ويجب أن نعبده بالروح والحق. وقد أعطانا الله هذه الحقائق الثمينة والعظيمة التي قرأناها في رسالة العبرانيين قبل قليل لنتحقق من ذلك. أنت وأنا صديقي لدينا رئيس كهنة في السماء مشغول جدا، وعندما نقرأ أنه جالس فهذا يعني من حيث أنه أكمل الفداء. المسيح ليس جالسا مرتاحا في السماء، لقد مات على هذه الأرض ليخلصنا، وهو الآن حي عن يمين الله ليبقينا مخلصين. أنت وأنا علينا أن نبقى على اتصال معه، لأنه حقيقة واقعة في حياتنا. مشكلتنا أننا لا نتصل معه أو نفقد الاتصال معه، وبهذا لا نراه حقيقة في حياتنا. مرة أخرى أقول أن الخطايا المذكورة هنا مجرد أمثلة لقائمة أطول من التعديات التي يمكن أن تقدم. إنها خطايا مرتكبة ضد الجار في أموره اليومية.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات السبع الأولى من الفصل السادس.
0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه إلى الذي هو له، يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به.
2: تظهر هذه الفقرة إعلانا جديدا من الله يختلف عما سبق، وهي تبين أن الخطية ضد الأخ والجار هي خطية ضد الله. لهذا قال يسوع: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. هناك بعض الخطايا المذكورة هنا كالكذب حول الأغراض المعارة والمسؤولية تجاه الودائع. أكرر وأقول أن الخطايا ضد إخوتنا هي خطايا ضد الله. كما ونرى أن التعويض يضاف إليه الخمس. بعد ذلك تأتي ذبيحة الإثم بتقديم الكبش. يرينا الله هنا أنه ليس عنده محاباة. كانت ذبيحة الإثم هامة لحياة الفرد الروحية. الجهال يستهزئون بالإثم، وبين المستقيمين رضا، يقول كاتب الأمثال. الإحساس بالخطية يزيد من قيمة يسوع للنفس.
1: نقرأ من الفصل السادس أيضا ابتداء من الآية الثامنة.
0: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقد فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ.
2: كان يجب إبقاء النار دائمة الاشتعال على المذبح، وذلك خلال الحل وليس الترحال في البرية. كانت ذبيحة المحرقة تترك على المذبح طوال الليل، والنار تتقد عليها باستمرار حتى تحترق كلها. وهذا يشير إلى تكريس يسوع الكامل، فهو الوحيد الذي كان بإمكانه أن يقول: أعمل الأشياء التي ترضي الآب. وقد عبر عن هذه المحبة والطاعة في صلاته التشفعية: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين في الحق. واستمع إليه أيضا يقول: وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل، فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. كما ويحكي هذا أيضا عن ضرورة تقديم أنفسنا ذبائح حية لله. كم أود أن أعمل ما يرضي الله، ولكن هيهات. الرب يسوع كان بإمكانه أن يقول أنه يرضي الآب، أما أنا فلا. هناك تحدي لكل مؤمن اليوم، لأن الله يسر بالطاعة المستمرة لأولاده. هذا مستمعي كان أساس مشكلة شاول الملك حينما وبخه صموئيل النبي قائلا: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب، رفضك من الملك. اليوم نحتاج أن نقدم قلوبنا وحياتنا له، إذا ما كنا ننتمي إليه، أي إذا كنا مخلصين. الله يرفض أن نتفوه باعترافات فارغة. ماذا يريدنا أن نعمل؟ هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. لقد أعطى الله تفاصيل دقيقة، حتى أنه ذكر عن لباس الكهنة. كان عليه أن يرتدي بالإضافة إلى الرداء الطويل سراويل من كتان. لماذا؟ لأنه يجب أن يغطى الجسد كاملا. الله يعلمنا أنه لا يستطيع قبول أعمال الجسد، وأعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا: إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لا يمكن لله أن يقبل أعمال الجسد. ثمر الروح القدس هو الوحيد المقبول أمامه، ثمر الروح الذي يجب أن يظهر في حياتنا. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طلؤنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. عندما كان الكاهن يخرج الرماد، كان يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، وهذا يذكر بتلويث الخطية الهائل. رماد المذبح يشير إلى دينونة الخطية، وحتى الرماد كان يتلوث، لذا كان من الواجب وضعه في مكان نظيف. يا لها من صورة لنجاسة الخطية. الاشتعال الدائم على المذبح يذكرنا بأن نار الله تشتعل دائما، وبالنسبة للذين يرفضون المسيح فهذه نار غضب الله. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.
1: نقرأ الآن من العدد 14 وحتى 23 من الفصل السادس.
0: وهذه شريعة التقدمة يقدمها بنو هارون أمام الرب إلى قدام المذبح، ويأخذ منها بقبضته بعض دقيق التقدمة وزيتها وكل اللبان الذي على التقدمة، ويوقد على المذبح رائحة سرور تذكارها للرب، والباقي منها يأكله هارون وبنوه فطيرا يؤكل في مكان مقدس في دار خيمة الاجتماع يأكلونه، لا يخبز خميرا، قد جعلته نصيبهم من وقائدي، إنها قدس أقداس كذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. كل ذكر من بني هارون يأكل منها فريضة دهرية في أجيالكم من وقائد الرب، كل من مسها يتقدس. وكلم الرب موسى قائلا: هذا قربان هارون وبنيه الذي يقربونه للرب يوم مسحته، عشر الإيفة من دقيق تقدمة دائمة، نصفها صباحا ونصفها مساء، على صاج تعمل بزيت، مربوكة تأتي بها، ثرائد تقدمة، فتاتا تقربها، رائحة سرور للرب، والكاهن الممسوح عوضا عنه من بنيه يعملها فريضة دهرية للرب توقد بكمالها، وكل تقدمة كاهن تحرق بكمالها لا تؤكل.
2: مرة أخرى الإرشادات موجهة للكهنة، أما المقدم فهو عابد يقف أمام المذبح ويفرح أمام الله، والكاهن هو الذي يقوم بالعمل عنه. المكان المقدس الذي كانت تؤكل فيه هذه التقدمة هي بلا شك الساحة الخارجية للخيمة، وكانت مقدسة لأن الله فيها، وحيث يكون الله يصبح المكان مقدسا. كل المؤمنين يمكنهم أن يشاركوا التمتع في أمجاد المسيح. صديقي، علينا أن نتمتع به أكثر مما نفعل الآن. كان على الكهنة أن لا يأكل فقط، بل ويقدم عشر تقدمة الدقيق، فالكاهن الذي أخذ عشرا عليه أن يقدم عشره، وعلى القدام اليوم أن يكون قدوة لباقي المؤمنين في مسألة العطاء. الكل يجب أن يشارك في العطاء.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن الفقرة الأخيرة من الفصل السادس بدءا بالعدد 24.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس، الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس، وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
2: وهكذا ينتهي الإصحاح السادس بالحديث عن شريعة ذبيحة الخطية والتي درسناها سابقا، لذا لن أكرر ما قلته من قبل. يكفي أن أذكر بأن ذبيحة الخطية التي تحكي عن عمل المسيح كان يجب أن تقدم حيث تقدم ذبيحة المحرقة. المحرقة تحكي عن شخص المسيح، يجب أن يكون المسيح قدوسا وخال من الخطية ليكون ذبيحة مقبولة، يجب أن يكون قادرا أن يخلص. لهذا السبب الولادة العذراوية هامة جدا في خطة الخلاص، إنه الذي حبل به من الروح القدس في عذراء. وذبيحة الخطية كانت مقدسة لأن المسيح كان بلا خطية، مع أنه جعل خطية لأجلنا. ومن خلال الفقرة السابقة نلاحظ أنه لم يرد كلام مشبع عن قداسة المسيح الشخصية بصورة بارزة في كل القرابين كما جاء في سياق الكلام عن ذبيحة الخطية. لقد أظهر الوحي غيرة شديدة عند الكلام عن هذه الذبيحة، خوفا من تساهل النفس وهي تتأمل في المسيح بصفته ذبيحة خطية لئلا تغض الطرف عن قداسته. ومما يعزينا أن نرى قداسة المسيح بين ثنايا سحب الجلجثة وأشعتها منعكسة من وسط الظلمة. فالرب يسوع لم يرى أنه القدوس بوضوح أجلى مما بان فيه وهو صائر خطية على خشبة اللعنة. وشناعة الخطية وفظاعتها التي بانت عند الصليب إنما أظهرت بأجل بيان أنه هو القدوس. فمع أنه كان هناك حامل الخطية إلا أنه كان أيضا بلا خطية.
1: وفي نفس الوقت الذي احتمل فيه غضب الآب كان موضوع سرور الآب، له المجد، آمين.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أغفر لك لبد الحياة تعود. اسمع من تركني بحالي واعتبرني مش موجود. مني ربك لا أغفر لك لبد

شفته عم بفرض وجودي المعك ما عرفته.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

يا حبيب الأمس، ما عاد لنا أن نعود لنحضن الياسمين على أرائك المطر. سنكون اليوم كرماء نبدأ بالرقص الخالد، فهذا القلب اصطاده الحب كغزال استنزفه الصقيع، فتيبست أوردته عندما قضى على الدروب، حيث أتاه العشق بسهم لم يغادره ساعة العناق.